ونسجت من دمعي حنينا ومدحته، لكنني أحببته.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

الحق.

الحاقة ما الحاقة

خيرا.

Amen.

ولا تجأروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط

فَنَبَذَتْ إِحْدَاهُمَا

بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن

قالت الأعراب آمنا قل لم

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل

سمعنا قرآنا عجبا.

أسحرة شديدا وشهبا وأن

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تسقى

وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

الثوب إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس

campeón.

والشمس وضحاها.

والأرض و

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم،

0: أذكار الصباح.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أأنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أنت.
1: أذكار الصباح.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: عرش عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا
0: توكلت

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه

0: نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أذكار الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خ

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين سبحان يسمع الله وبحمده. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزين. احتضن عراقة وأصالة وسدراكونا فاس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

نشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه فلاميا قرية فلسطينية شمال غرب قلقيلية، بتطلع على السهل والساحل وريحة ترابها مزروعة بزيتون وصوت صمود. بس فلاميا مش مجرد جمال طبيعة، هي خط مواجهة، خط دفاع أول بوجه جدار الفصل العنصري يلي قطع أوصالها ومزق أراضيها نصين. الاحتلال ما اكتفى بمصادرة آلاف الدنومات ولا بتقييد حركة المزارعين، حتى الأشجار صار إلها تصريح مرور، والمزارع لازم ياخد إذن ليقطف زيتونه كأنه ضيف على أرضه. وبرغم هيك أهل فلاميا ما تخلوا، ضلوا يزرعوا، يرمموا الجدران ويستغلوا كل زاوية ضلت إلهم. كل حجر بفلاميا مثل كفر حارس، مثل خربة المراجم، بيصرخ بصوت واحد: إحنا مش ضيوف على أرضنا، إحنا أصحابها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
8: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن انت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد. اول جائزة الربعية لشهر ايلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد. او تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني.

0: يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني عشر من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يوم المولد النبوي الشريف، فتقبل الله طاعتكم، وكل عام وانتم بألف خير. دكتور أمين كل عام وانتم بخير، ومحمود وكل المستمعين الكرام. ويعني مناسبة سعيدة وعطرة، نبدأ يومنا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى كامل أنبيائه، كامل الأنبياء والرسل، اللهم أمين يا رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على حوضه الشريف، نشرب من يده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. لا شك إنها نابلس اليوم راح تكون ككل عام بهية وجميلة ومميزة، وأتمنى نلناش نختلف بهالقصص. يعني إن شاء الله يكون يوم سعيد مميز، تفتح نابلس أبوابها لكل ضيوفها وكل زوارها من كل مكان، وتمر اليوم بمناسباته الجميلة واحتفالاته الطيبة كما درجة العادة، ويكون يوم مميز. فمرة تانية كل عام وانتم بألف خير، منقول ألف مبروك لمحمود زميلنا العزيز محمود إسكندر،
1: وأخيراً إن شاء الله
0: وأخيراً دخل يعني القفص الذهبي، لسه أول خطوة على باب القفص، بكرة بفوت ومسكر عليه إن شاء الله. فألف ألف مبروك يا محمود مني ومن إدارة وزملائك في راديو حياة، منهنيك إن شاء الله أنت وعروسك وعائلتك وعائلة نسايبك بهاي المناسبة السعيدة إن شاء الله رب العالمين. ربنا يرزقكم الذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. ألف مبروك دكتور أمين.
1: طبعا أيضا مجدد المبارك لزميلنا محمود، وخاصة أنه هذه المباركة جت في ذكرى إحياء المولد النبوي الشريف،
0: معيرها هو،
1: فهذا الاختيار موفق الحمد لله. وإن شاء الله يكون الزوجين في قفص هذا الجو الروحاني والإيمان إن شاء الله
0: يا رب العالمين. آمين.
1: طبعا ولكن أجواء الصباح هذا اليوم، يعني رغم أنه ذكرى المولد، ولكن الاقتحامات الاحتلال للأسف بتعكر دوما هذه الأجواء.
0: ما زال الجيش في نابلس الآن يا أخوان.
1: نعم، في جبل الشمالي شارع الإرصاد، وبالذات عمارة المجد، عمارة المجد اللي يعني الاحتلال اقتحمها، وهناك الحديث عن تنكيل الاحتلال بشابين، مجاهد دروزي وعبد الله كلبوني. مش اعتقال هو الان تنكيل، رغم انه في معلومه اول انه في احد في شاب اعتقل من هذه العماره، لكن حتى اللحظه هو عمليه تنكيل واستجواب مع سكان هذه البنايه، وايضا احتجاز الشابين مجاهد دروزي وعبد الله كلبوني. اذا الاقتحام كان اربع عاليات الاحتلال، تفاجأوا الناس المولودين في منطقة الأرصاد بشكل سريع جدا وخاطف، تقريبا الساعة 5 إلى 10، وما زالت القوة الإسرائيلية موجودة حتى اللحظة في منطقة الأرصاد، لم يصلنا أي أنباء عن انسحابها، ولكن المدينة وسطها والبلد القديمة الوضع فيها هادئ جدا، وهناك يعني بدء الناس التحضيرات وفتح محلاتهم في هذه المنطقة. طبعا لكن محيط المدينة يعني
0: ممكن خلنا بس نقول يا ريت إنه إذا في حدا من الإخوة المواطنين سامعنا في هذيك المنطقة، يا ريت يعني يبعث لنا على الواتساب، يبعث لنا على واتساب الراديو، على اللايف الفيسبوك، نعرف تفاصيل أكثر فيما يجري في شارع الأرصاد. فضل.
1: نعم. ولكن قبل ذلك بساعتين تقريبا، يعني حدود الساعة الواحدة، سبع آليات عسكرية اقتحمت نابلس، الجهة الشرقية من نابلس تقريبا ثمان آليات عسكرية دخلت من حاجز بيت فريك، وصلت إلى مدخل مخيم بلاطة، توجهت باتجاه مخيم عسكر مفترك الغاوي شارع الحسبة، عملت لفتين على أطراف مخيم بلاطة والمنطقة الواقعة بين بلاطة وعسكر ومنطقة الحسبة، ثم عاودت انسحابها باتجاه حاجز بيت فريك. لم يتم اقتحام أي من المنازل أو تنفيذ أي من عمليات الاعتقال، لكن أيضا عمليات اقتحام لمنازل كانت في بلدة تلفيت جنوب نابلس، حوالي أربع منازل تم اقتحامها، اللي هي منزل صهيب جبر لبيب، محمود جبر لبيب حج محمد، أحمد جبر لبيب حج محمد، محمد جبر لبيب حج محمد، واقتحام المنازل تفتيشها استجواب بها الصبحة، ولكن تم هدم سور منزل أثناء عملية اقتحام من قبل

0: من مؤتمر لم الصحافي رام الله باتجاه مدينه الخليل، تم ايقافه على الحاجز وتم اعتقاله.
1: اذا زميلنا الصحفي ثائر الفاخوري اعتقل بالامس خلال عودته من فعاليه في رام الله، هو من سكان الخليل. يعني خبر مؤسف هذا الصباح، ربنا يمن عليه هو وكل الاسرى وكل المعتقلين بالفرج يا رب.
0: تفضل. امين يا رب. لكن ايضا زميلي سامر، بالمقابل هناك رزمة من اعتداءات الاحتلال. ابرز اعتداء للمستوطنين كان فجر اليوم الساعه 2:30، هو رشق السيارات الفلسطينيه المارة بالحجاره امام بلده سنجل وتحطيم زجاجها. هذا الساعه 2:30 فجر هذا اليوم، في فيديو بوثق اعتداءات المستوطنين. وعلى ذكر سنجل، امبارح احنا توجهنا من نابلس لرام الله لمؤتمر لم الصحافه، لاحظنا انه سنجل تحولت الى سجن كبير، هي محاطه باسلاك شائكه من كل الجهات، ولاحظنا ان عشار رئيسي الاسلاك الشائكه يعني مشبكه بشكل كبير جدا، وفيش مجال حتى يدخل قطه تدخل من الاسلاك سنجل. الشائكه فقط هو مدخل البلده، في بوابه الاحتلال بتحكم في الدخول والخروج الى بلده سنجل. وقبل 3 أيام كان في توديه لشهيد في سنجل، والاحتلال احتجز حتى عضو اللجنه المركزيه ومحافظه رام الله على هذا المدخل لفتره من الوقت. بالتالي البلده مخنوقه بشكل كامل، سنجل مخنوقه بشكل كامل. هذا جزء من يعني ضغط المستوطنين. ايضا لاحظنا انه شق الطرق بشكل متسارع، كل 2-3 شهر اذا الواحد بيطلع من الناس باتجاه رام الله بشوف انه
1: فرق شاسع،
0: في فرق شاسع بين الفتره السابقه والحاليه اللي له علاقه بالبنيه التحتيه يبدو للمستوطنات بشكل مخيف جدا المد الاستيطاني. بالمقابل ايضا اعتداءات المستوطنين بالامس كانت موجوده، كان في اعتداء للمستوطنين في منطقه الاغوار الشماليه، وكان ملاحظ انه في منطقه تيسير المستوطنين بدوا يضعوا يعني اسلاك شائكه على مساحات من الارض، يعني كانه انه المستوطن له هذه الارض واصبح له بؤره يحط فيها
1: قطيع من المشي.
0: نعم. ايضا كان لهم انتشار بالامس في السهل الواقع شرق قريه سالم للمستوطنين، وايضا على حاجز المربعه بتحدث المواطنين عن وجود مجموعه من المستوطنين بين فتره اخرى بحاولوا يتحرشوا بالسيارات اللي مر على هذا الطريق.
1: للاسف يعني الوضع جدا صعب في موضوع الاعتداءات والمستوطنين، واكثر شيء الناس عملها بتصوره في الريلزات دكتور امين الاعلام الاسرائيليه المنتشره. نعم. على الطرق الخارجيه بشكل مرعب، يعني مجرد خروجك مترين برا اي مدينه. نعم. بضلها ترافقك الاعلام الاسرائيليه حتى تصل الى مداخل المدينه الثانيه، وكانه اثبات انه احنا هنا موجودين.
0: نعم. هو كان لافت انه هذا الحدث كان بالبدايه الاكثر منطقه اللي بين نابلس ورام الله،
1: له حوالي اكثر من سنه طول عمره. صحيح.
0: ولكن الجديد يعني في موضوع الاعلام هو الطريق بين نابلس وجنين، الان اصبحت على مداخل جنين، وحتى لما تطلع انت عند 6 الظهر من نابلس الاعلام موجود، موجود في هذا الموضوع. وايضا لاحظنا مؤخرا على طريق نابلس طول كرم بالقرب من مصنع الطنيب، الطريق الملتف باتجاه قوسين الى طريق الالتفاف حول نابلس من جهه الغرب، ايضا هناك يعني زرع الكثير من الاعلام. وبتوقع انه قبل ايام ايضا من حاجز الحمراء وحاجز التيسير ايضا باتجاه الاغوار كلها مليئه بالاعلام الاسرائيليه.
1: يا الله مفلله.
0: ومن يومين تم وضع اعلام على بعد حاجز 17 طريق الملتف حول الاصيله الشماليه، وبعد ساعه من وضعها قام فتى بشكل يعني
1: انتحاري فردي
0: بازاله هذه الاعلام.
1: والله انه جريء. يعني لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل عام وانتم بالف خير. انا كثير ناس على اللايف يعني بسبب العدد بروح أسمائهم، فأنا أعتذر منهم. صباح الخير لصباح ماهر محمد أبو الهدى، أبو حامد غسان مرعي، أبو عنان الشخشير، سوسن شلبي، نضال الجابي، صباح الخير. ودير بالكم على محمود، هيها
0: على الهوى
1: على الهوى على الهوى، هي توصية على الهوى. رامز الدلع صباح الخير. بشار سمارو كف الزيات بتقول في ذكرى مولد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتجدد في القلوب معاني الرحمة والمحبة والاقتداء. الله يجزيك الخير على الكلام الطيب. حاتم الخواجة معنا الدكتور بعد شوي. طيب حاضر. أم العبد حمد صباح الخير. محمد الرطروط، سعد البسطامي، أم وائل، علامة ستيتية، غدير السخلي، عمر نوفل صباح الخير. حقك علي والله أخ عمر، مرتين رانن علي مبارح وأنا أنسى أرجع لك، فخلص هينا على الهوى. كاظم محمود صباح الخير. أمجد ناصر صباح الورد. حسام خريم دكتور حسام. سامر الحنتولي صباح الخير. طارق القاضي ختام العارضة صباح الخير. لبقية الإخوة المعلقين، فادي زقزو صباح الخير، أبو غالب عنتر، محمد فرحان، نائل عبيد، علي برهم مبروك تخرج مبارح، طلبة جامعة نابلس المهنية، وأيضا طلبة جامعة خضوري، أبو عنان الشخشير صباح الخير، غسان مرعي، نائل عبيد، أحمد المدموج، صادق زيح، أبو سامر النجار، أسعد البشتاوي، هشام حسين، زهرة البنفسج، خالد الصرميطي، عبادة المصري بقول اللهم صل وسلم وبارك في ذكرى مولده، نتذكر سيرة العطرة وأخلاق الكريمة، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء به.

0: الله يجزيك الخير. كاظم محمود يسعد صباحك، ولساتهم موجودين، بدنا تفاصيلي كاظم، لو تبعت لي على الواتساب ارقام ناس ممكن يقبلوا يطلعوا على الهواء، نسال على الاقل شو اللي بيصير في شارع الارصاد. بسمه غالب صباح الخير، يوسف الزمار، سعد خضريه، كاظم ايضا ابو محمد، ام محمد البزري، محمد العنتري، سامر ابو زعرور، بشار ابو العبد، يوسف حمور صباح الخير، ومحمد علي لهلبت، ندى قاسم جبر، يسعد صباحكم جميعا. وبرضه صباح الخير للعزيز ابو ادهم سمير دغلس، بصبح عليك دكتور. ابو محمود ابو هدان صباح الخير، اخونا هلال حجازي، ابو زيد، وايضا مؤيد جود الله، غازي عنتري، ايمن خالد، عامر فطير، دكتور ماهر ريشه، ايضا صباح الورد لاحمد علاوي، زاهر الششتري، ابو عماد، وامجد مره ثانيه، ابو العز العمودي، دكتور فريد يسعد صباحك، اخونا ايمن ابو سير، رجائي شعبان صباح الخير، وسعيد عمران ايضا صباح الورد والفل والياسمين.
1: على الصعيد تعطيه المجال بهني محمود على الهواء هسه
0: والله. الله يزيد يزيد المحبة ويديمها يا رب. طيب هي في عنا شوية تفاصيل في تحقيق ميداني مع شابين. طيب خلينا نرن على كاظم، هلا بدي أعطيك رقمه، خلينا نحكي مع كاظم على الهواء، أنت جار المنطقة وعندك تفاصيل ممكن توصل لنا إياها أول بأول. ما الذي يجري بالضبط بعمارة
1: المجد؟
0: عمارة المجد، عمارة المجد، هلأ نحكي معاه.

0: احنا رح نطمن او نعرف التفاصيل اول باول بشان تطورات الاوضاع في نابلس. مره ثانيه احمد علاوي، يسعد صباحك يا احمد. وسائد الشكع صباح الخير، بشار استيتية ايضا، دكتور سمير الخياط صباح الورد، وام عامر ايضا صباح الورد والفل والياسمين. ندى قاسم يسعد صباحك، وبتقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب، اللهم امين يا رب العالمين، وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب. يا الله هذا الدعاء شو كنا ندعيه واحنا في السجن، كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نكملها. الله سبحانه وتعالى يفرج همنا ببركة الصلاة على نبينا محمد. اليوم يا أخواننا في احتفال، احنا رح نحكي بعد شوي، أولاك من أجل موضوع المولد كله مرة واحدة، رح يكون معنا الدكتور أحمد شرف إن شاء الله، ورح يكون معنا الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين موسى لقراءة في تطورات الأوضاع السياسية. كاظم صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ ثامر،
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: أصبحنا بألف نعمة من الله إن شاء الله.
0: كاظم وين بالضبط متواجد الجيش الإسرائيلي؟ كاظم حموضة معنا أخواننا على الهواء، وين موجود؟
1: موجود بشارع الأرصاب عند كامة جديدة، إحنا عمارتنا اسمها عمارة الأرصاب، العمارة المقابلنا عمارة المجد، صارهم ثلاث ساعات بالشارع موجودين.
0: مبين إنه في حد معتقل أو ما شابه من الشباك وانت طالع؟
1: اعتقلوا شاب من العمارة اللي مقابلنا عمارة المجد، وشاب ثاني يبدو إنه بعت وراه سامر إجب سيارة وأخذوا حققوا معه ميدانيا. شرسين كثير،
0: بدناش نذكر أسماء لكن مش مبين.
1: أسماء طبعا.
0: نعم قصدي يعني إن عرفوا بالنسبة لكم كجيران.
1: صحيح صحيح.
0: اتأكد اعتقال أحدهم 100%؟
1: موجودين اثنين داخل الجبات
0: حتى الآن.
1: حتى الآن هي بالشارع، يبدو إنه بدهم ينسحبوا ويسكروا الأبواب، شايفهم من
0: خليك معنا على الهواء. المكان بالضبط وين؟
1: وين محطة قامة جديدة؟ يعني متوسط
0: على المفرق اللي بيطلعك على الشارع الفوقاني تقريبا لقدام شوي،
1: وين دار التيتي للشمال شوية.
0: عرفتها
1: عند بقال طب معروف.
0: عرفتها على المفرق تماما، يعني لقدام شوي صغيرة.
1: لقدام شوية صغيرة، صارهم ثلاث ساعات تقريبا ما خلوا صياح تكسير تحقيق ميتاني ضرب.
0: الله.
1: ضربوا الشباب اللي أخذوهم.
0: صار في اعتداء عليهم.
1: شرسين
0: ثانية. هلا انت مثل ما انت شايف على وشك الانسحاب
1: قدامي، سكر الابواب وهي لسه واقف على الباب، على باب الجبات كلهم سكر الابواب
0: باتجاه هم عفوا
1: 4-5 هلا هن باتجاه نزول الارصاد، لسه هن واقفين.
0: بنزول الارصاد
1: لسه هن، يعني اذا بدنا نسحبوا بدنا ينزل من الارصاد،
0: بدهم ينزلوا باتجاه
1: الاتحاد.
0: من الاتجاه العكسي،
1: باتجاه الحمراء،
0: باتجاه الحمراء.
1: هن لا يزالوا موجودين بالشارع، هي بسكروا حطوهم الشبان داخل الجبات، الثلاث جبات الخلفيات طلع الجيش فيهم سكروا، وظل الجبان الاماميات لسه عمالهم بيطلعوا.
0: والشباب بالسيارة
1: اخذوا التنين صحيح بالجبات،
0: يعني ربطوا معناته خلاص، يعني يبدو اعتقال حتى اللحظة.
1: صحيح، اعتقال شاب من عمارة المجد، والشاب الثاني اجى بسيارة حمراء، السيارة واقفة موجودة بالشارع، فتشوا او طالوا كأنه جايب معاه كرتونة او شيء اغراض، بعرف شو كان يحقوا عليه معاه عليه، يعني صوتهم واضح بالشارع الكل سامعه، بعدين بخلوش حدا بتطلي من البرندة 100 مرة صيحوا علينا، فوت على البيت فوت على البيت، بيت اللي ياخذهم.
0: طيب احنا رح نضلنا بعد اذنك معك بعد شوي، ان جد اي جديد ابعث لنا حتى نتاكد منه. شكرا على ذوقك، صباح الورد.
1: اهلا
0: اهلا حياك الله. اذا مبدئيا اعتقال يبدو شابين من شارع الارصاد، والاحتلال او الاليات الاحتلال تستعد حسب الصوره يعني للانسحاب. نعم ما زال اذا الجيش الاسرائيلي متواجد، اي شاهد عيان على

0: يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الورد والفل والياسمين. رغم كل الظروف اللي بنكد الاحتلال ونكد الاحتلال وظروف الصعبة، لكن دوما يعني احنا نستغل اي مناسبة دينية او وطنية او اجتماعية، بنحاول جاهدين انه نخلق فرحة. وكيف لا تكون هذه الفرحة بمولد سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله. فدكتور احمد شرف، يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير وتقبل الله طاعتك.
1: يسعد صباحك أستاذ أبو العيس، يسعد صباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام، يسعد صباح الدكتور أبو عمر.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. يعني دوما هذه المناسبة العطرة تدخل إلى القلب وننتظرها، ومن الأيام التي لا تنسى دوما. فنترك لك المجال لتقول ما تراه مناسب في هذه المناسبة
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين يا الله. مرة ثانية سعد صباحكم، صباح جميع المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول هذه الذكرى الطيبة العطرة، ذكرى مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يسأل الكثير كيف نحتفي ونحتفل بهذه الذكرى، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأمر يقتصر فقط أبو العز على تعليق الزينة وتوزيع الحلوى وإقامة الاحتفالات هنا وهناك، أم أن الأمر أكبر من ذلك وأعظم من ذلك؟ أنا بظن الأمر لا يقتصر فقط على الأمور الظاهرية، بل الأصل أن تكون هذه الذكرى نقطة تحول في حياة الإنسان المسلم. لا شك أن هناك محطات كثيرة خلال العام، هذه المحطات الإنسان يستزيد منها، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جاء ليل هل تعيش إلى الفجر. ليش ما تكون هذه محطة من محطات تغيير حياتنا نحو الأحسن، نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني أنا بذكر جعفر بن أبي طالب عندما وقف أمام النجاشي، وكان أوغر الصدر النجاشي عمرو بن العاص، فماذا كان رد جعفر بن أبي طالب؟ يعني يستمع المستمع معنا، كان كلام جميل جدا. قال: أيها الملك العظيم، إن كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، كان يأكل القوي من الضعيف، حتى بعث الله إلينا هذا الرسول نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى ماذا؟ دعانا إلى التوحيد، أمرنا بصدق الحديث، أمرنا بأداء الأمانة، بصلة الرحم، بحسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء، نهانا عن الفواحش، عن قول الزور، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات، أمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. أنا بظن هذا الكلام لجعفر بن أبي طالب للنجاشي هو ملخص ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرى مولد النبي يبعثنا إلى أن نقتدي بالنبي، أن نأتمر بما أمر به النبي، وأن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جميل وإحنا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، مع أولاده. يعني جميل إنه الإنسان يكون حسن التعامل مع زوجاته. عندما نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة رضي الله عنها، نسمع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بعد صلاة العشاء كان يجلس مع السيدة عائشة ويتسامر معها، بل عندما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه، صور هذا السؤال الجميل جدا، من أحب الناس إليك؟ تصور أن النبي يصرح بأن أحب الناس إليه السيدة عائشة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه رزق بحب السيدة خديجة. يا الله، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ليش ما يكون نقطة تحول في العلاقات الأسرية في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما إحنا جالسين على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما البعض للأسف يقيم العلاقات غير الشرعية، ليش إحنا ما نعيد هذه العلاقات الطيبة بين الزوج وزوجته، بين الأب وأولاده؟ تصور أبو العز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم البنات، إحنا المثل الشعبي بيقول هم البنات إلى الممات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بقدوم البنات، حتى أسماء بنته السيدة فاطمة اسمها الزهراء، اسمها الزهراء، أنا هي دعوة أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجدد هذه العلاقات الطيبة بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، حتى في قضية معينة، قضية النظافة. اليوم عمنا نسمع عن حملات نظافة كثيرة، ربما يقوم بعض أعضاء المجلس البلدي هنا وهناك بتنظيف، تجد مرة ثانية البلد ترجع وهنا تلاقي مجموعة من النفايات وهناك وكذلك. طب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لنا أن النظافة شعبة من شعب الإيمان؟ بل ورد أن الطهور شطر الإيمان. تصور الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، نصفه الطهارة. طب إحنا يعني أنا من جميل ما قرأت في كتاب اسمه قصص من الظلام، عندما كنت أدرس داخل المسجد الأقصى المبارك اشتريت يوم من الأيام كتيب بعنوان قصص من الظلام، يقول أن سبب إسلام عائلة في بريطانيا كان بسبب النظافة. وبنقل صاحب هذا الكتاب أنه مهندس، ذهب درس الهندسة من فلسطين إلى بريطانيا، واستأجر غرفة، وكان مقابل استئجار الغرفة وغسل ثيابه وبالإضافة لتقديم وجبة طعام مجموعة مقدار معين من المال. فبعد فترة المسؤولة عن المنزل اللي استأجر منها الغرفة قالت له: يا بني بدي أتحدث معك عن قضية مهمة. قال لها: تفضلي. قالت: أنت مصاب بالوسواس القهري. قال: لا، أنا مش مصاب بأي مرض نفسي، هذا وسواس قهري مرض نفسي. قالت له: لكن للأسف أنا أجد ثيابك الداخلية نظيفة كثيابك الخارجية، فهذا بأدي أنه وسواس قهري. أنا جتنا جنسيات كثيرة كانوا نزلاء عندي، وكنت أغسل ثيابهم وعد لهم الطعام، لكن أنت عندك يعني مشكلة
0: مبالغة في النظافة، هي هيك بتفكر
1: صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرنا أن نفعل كذا وكذا. وكيف أن النبي مر على قبرين يعذبان، قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، كان ما يتقوا النجاسة وما يحسنوا التطهير. فتصور أنه هذه المرأة أسلمت عندما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أتباعه، يعلم أصحابه حتى كيف إماطة الأذى عن البدن وعن الثياب وعن الأماكن. فإحنا هي دعوة أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليه الصادق الأمين في بيعه وفي شرائه وفي كل معاملاته. طب إحنا كتجار اليوم ورح نستقبل اليوم إن شاء الله ناس كثير،
0: يعني اليوم بدنا يعني دقطت عليك دكتور أحمد شرف، يعني اليوم موضوع النظافة دعوة لكل الناس اللي بدها تنزل على البلد وبدأ تشارك بالفعاليات وبالاحتفالات، سواء على الدوار ولا الاحتفال المركزي اللي بده يصير في ساحة الأريون بعد العصر. هي اختبار تطبيق عملي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع النظافة، ولا أنا غلطان؟
1: طبعا، وهذا نفس الإيمان، قال: الطهور شطر الإيمان، رواه الإمام البخاري. طب أنا بدي أطبق هذه السنة، الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الاحتفالات نجد الأسواق ملأة بالمخلفات؟ لا لا، ما بيصير هذا الكلام، ليس هكذا نحتفي ونحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بيستحضرني سيرة النبي في بيعه وشرائه، الأمانة والصدق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء؟ مش هيك أبو العز؟ طب أنا كيف بدي أكون أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحتفل بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بغش في بيعي وبرفع الأسعار وممكن يخالط البيع الغرر والجهال وما إلى غير ذلك من الأمور اللي نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل بالعكس، أمرار تجد يعني في احتفال مثلا باب مسجد النصر على سبيل المثال، معقول أن أنتظر باب مسجد النصر الناس حتى تنتهي من صلاة العصر ثم أنا لا أصلي العصر ولا أصلي داخل المسجد وأنا همي فقط إنه أنا أشارك بالاحتفال أنا وأولادي؟ لا لا لا، مش هيك بنفهم إحنا المشاركة في هذه الذكرى الطيبة العطرة. ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. ليش ما يبقى نقطة تحول في حياتنا ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي بصليش يصلي، واللي بصلي مش جماعة لا بده يصلي جماعة في المسجد. أنا برجع وبقول حتى نقطة تحول في الثبات، البعض بقول لك أنا بدي أفضل في هذه البلد، لا أنا بدي أهاجر وبدي أترك وبدي كذا وإلى آخره. استحضرني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه الدنيا بأسرها فقال لعمه: يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الدين، لن أتركها حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يا الله. وأنا بستحضرني أيضا أبو العز بعض النقاط المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد 500 عام من ميلاد السيد المسيح عليه السلام؟ يعني تصور يعني الناس بعد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام تركوا الدين وعبدوا الأصنام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوعي الناس، يرشد الناس، يفهم الناس. كانت الناس تطوف بالبيت عراء. ولد النبي في عام الفيل بعد 50 يوما من حادثة الفيل. جاء المخاض في الليل، وأنا هون استحضرني وأنا بقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المخاض للسيدة آمنة، كان يعني ذهب لنجدتها وتسهيل ولادتها 4 من النساء. أنا خليني أذكر هذه 4: أم أيمن والشفاء وفاطمة وثويبة. كل واحدة من هذه النساء لإقدامهن على فعل الخير ونجدة هذه المرأة اللي جاءها المخاض في الليل كان لها الأجر في الدنيا قبل الآخرة. نقول أم أيمن هي كانت جارية عبد حبشية من أولادها أسامة بن زيد، يا الله، ولدها أسامة بن زيد. الشفاء هي أم عبد الرحمن بن عوف أحد الأثرياء وأحد المبشرين بالجنة. فاطمة والدة عثمان بن العاص. ثويبة جارية أبو لهب وعتقها أبو لهب. إذن هي دعوة إلى عمل الخير، عمل الخير صنائع المعروف، تقي مصارع السوء. في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نتقى جيراننا الفقراء. إحنا مقدمين على
0: دكتور
1: عام. نعم. عام دراسي.
0: نعم، اسمح لي يعني في دقيقتين. الأسئلة أو يعني 3 أو 4 أشخاص بعتوا إنه كل سنة يا أخ سامر دكتور أحمد كل سنة يقع الخلاف ذاته، بدعة مش بدعة، جائز مش جائز، من يذهب باتجاه أقصى اليمين ويعني يرفض ذلك أو يتطرف في رأيه، من يذهب في أقصى اليسار ويبيح ذلك في كل ما يجري ما بين الرأيين. دكتور أحمد يعني في ملخص الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ما هو الحكم يعني الشرعي؟
1: يعني هي المسألة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه مسألة خلافية، لكن بجمعنا ماذا؟ بجمعنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل نختلف على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بسأل سؤال للسائل، هل نختلف إنه يكون ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في حياتنا بالتوبة والرجوع إلى الله والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشروطها الأربعة: التوبة، إقلاع عن المعاصي وعدم العودة إليها والندم عليها وإرجاع الحقوق إلى أصحابها؟ هل نختلف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعلم اليوم الهجمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحيح البخاري وصحيح مسلم والدعوة بالاكتفاء بالقرآن الكريم، هل نختلف إحنا إنه نأخذ بحديث النبي ونطبقها في حياتنا؟ أبدا، لم أجد أحد يختلف. فلماذا لا تكون هذه الذكرى الطيبة العطرة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في حياتنا، إنه إحنا نقتدي بهذا الرسول، نقتدي بهذا النبي، نقتدي بهذا القدوة ونطبق ونترجم هذا الكلام في حياتنا وفي سلوكنا؟ أنا برجع بقول كم هي الأمة اليوم، يعني أنا بستحضرني سبحان الله، طبعا ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرى وفاته في في هذا الشهر عندما وضع جثمان النبي صلى الله عليه وسلم أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونظر إلى هذا الجثمان وتذكر يعني النبي، معقول مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخاطب هذا الجثمان، فماذا قال سيدنا عمر؟ قال: يا رسول الله، يا حبيب الله، لقد كنت تخطب الناس على جذع نخلة، على جذع نخلة، حتى كثر الناس فاتخذوا لك منبرا. صارت الناس كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب الناس يقف ويتكئ على جذع نخلة، كثر الناس فاتخذوا لك منبرا، فحن الجذع إليك. لما النبي ترك جذع النخلة واعتلى المنبر، حن الجذع إليك حتى أن فسمعت أنينه يا رسول الله، فما كان منك إلا أن احتضنت هذا الجذع حتى أسكنت الأنين، وأمتك اليوم بحاجة إلى من يسكت أنينها يا رسول الله. فعلا إحنا اليوم بحاجة إلى من يسكت أنيننا، بحاجة إلى وجود النبي في معاملاتنا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا، حتى يسكت أنين الجميع، الضعيف واليتيم والأرملة والجميع. أنا هذا رسالة.
0: جزاك الله خير يا رب العالمين.
1: الله يجزيك. أسأل ربنا يتقبل منه، إنه
0: يشفعنا. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. أنا دائما مؤمن بهاي القاعدة.
1: إن شاء الله.
0: يسعد صباحك دكتور أحمد شرف، وكل عام أنت بخير وتقبل الله طاعتك. أهلا بك.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة. كل عام وانتم بألف خير وتقبل الله طاعتكم. إخواننا، عشان تذكير بالأحداث الميدانية، رسميا انسحب الجيش الإسرائيلي. هناك اعتقال لشابين حسب التفاصيل ومصدر المعلومات اللي أربعة معتقلين حسب أخونا كاظم محمود. هاي نزل من بيته وبقول لي اعتمد أربعة معتقلين، مجاهد ومهند دروزة ووالدهم معهم، مجاهد ومهند وأبوهم وعبد الله كلبوني، هدول الأربعة المعتقلين حسب كلام أخونا كاظم حموضة. هي موجود، بقول لي أنا موجود معهم. الشغلة الثانية، في فيديو بدنا نبثه، صوره صديقنا العزيز الكريم شاهين أبو عدلي مع سيدة بتبيع على بسطة، إلها رسالة. خلينا نسمع ماذا تقول.
1: الهوب، ببيع هون عندي بسطة في باب الساحة. احنا في اشياء يعني منتوجات عدم نعملها، بس المشكلة تاعتنا انه ما في دعم عشان نعمل هاي المنتوجات تاني مرة، لانه في كتير ناس بيجيبوهم مثلا اعرب الداخل، بيجوا بنزلوا من الباصات، كان مشروع تسوق يعني، الله يرزق الجميع، بس احنا اللي جوا البلد باب الساحة عم بيلفوا بروحوا على مناطق، بيجوهم على مناطق معينة، اما احنا على بسطاتنا ما في حدا بيجي. فاحنا يعني بنرجو بس انهم انتوا الجروب اللي بيجي اللي بفوتوهم يجوا عرفوهم، في ناس هون بقاعدين بصنعوا اشياء في ايديهم، مثلا تطريز، خرز، مأكولات، فهذا قاعدين كله من بنشتغله واخر النهار بنروح على بيتنا، يعني دوب اجرة الطريق اللي من تاني منطقة معهوش اجرة الطريق يوصل فيها. يعني انا مثلا اكل، يعني اخر النهار بامرر بحمد معي الاكل او بروح الدار بتعشى عليهم. انا بعمل اشياء خفيفه، معجنات، سلطات، سلطه معكرونه، بعمل يلانجي، هاي اخر النهار، يا اما بتحمد يا اما امرر بروح بناكلهم. في عندي مثلا صاحبه لإلي برضو بتعمل تطريز، يعني مثل هذه الشغلات هذه مثلا، هاي طيب هاي شغلات مكلفه، طب احنا بنعملها وما تتسوقش، طب من وين نجيب تاني مواد؟ بدنا مصاري عشان نجيب مواد تانية نعمل، نرد نعمل اشياء جديدة.
2: شو توجه رسالة لغرفة تجارة صناعة نابلس، خلي يعيدوا يلا على نابلس ويجيبوا ان كانوا من خليل، ان كانوا من رام الله، ان كانوا من عرب الداخل، ان يكون في مرشد كل واحد معهم يجي على البلد.
1: انا اللي مش فاهمته من غرفه تجاره نابلس، يعني انتم بتعطوا قسيمه شرائيه وتروحوا بتودوهم على مطارح، واحنا لازم بالدعم هن اللي يدفعوا يجوا الجروب عندنا احنا اللي على البسطات وعلى هذا، فاللي بروحوا وبيشتروا من اماكن معروفه، طب احنا تيجي لازم يجي الجروب يوقف مع كل ست هون شو بتشتغل شو بتعمل عشان يعرفوا المنتوج اللي عندهم ويسوقوه. الله يعني رنا شلهوب.
0: سريعا، هذا فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، سيدة باب الساحة بتبيع مأكولات، بتقول انه اهل الداخل قلة ما منهم من يصل الى تلك المنطقة، وبتقول لازم يكون لما بيجي جروبات على البلد يعني يشجعوهم يدخلوا جوا البلد القديمة في باب الساحة في المنطقة الغربية الشرقية تشجيع البسطات. وهي دعوة برضو للقائمين عي الله على نابلس والقائمين على الغرفة التجارية، ليش لا إذا كان في تنسيق يكون جزء من الباصات يا إخوانا، لأنه في ناس بقول لك ليش بتجيبوهم الشرع، ليه بتجيبوهم مش غربي، ليش بتجيبوهم مش كذا. يعني بالمحصلة اللي أنا مش رح أجاوب عن الغرفة ولا رح أجاوب عن يلا على نابلس، بالمحصلة هم بيتركوهم لما بوصل وسط البلد، يعني بيتركوهم هم بروحوا بيتحركوا براحتهم، ما أظن يعني بوجهوهم بأماكن معينة إلا إذا جروبات خاصة. دكتور شو رأيك؟
3: لا، الجواب معروف، يعني من خلال متابعتنا للمبادرة يلا على نابلس اللي عمرها 4 سنوات ونشاطات الغرفة التجارية وبرامجها واضح جدا، هو بيستقبلوا مئات الباصات كل شهر، وهذه الباصات كل شخص هو حر بحريته. لكن ذكرنا شغلة قبل أيام زميلي سامر، إنه اليوم اللي بيمول منتوجه اللي بيبيع لمحله هو اللي بيكسب، يعني سواء كان استهداف الشمال الناصرة وعكا والناصرة، بيجوا الناس بناء على انه في محل في شركة عاملين تمويل وبالتالي بيجوا على الموضوع. لكن كل شخص بده يدخل داخل الحرية ما يتنقل
0: وين بروح. صحيح
3: مزبوط انه ممكن نشجعهم يرفوت على البلد القديم باب الساحة على شارع النصر، هذا بتم، بس عمليا ما بتقدر تجبر انه جروب معين يتواجد الموضوع. يعني قبل قليل مواطنة من تركيا بتقول احنا هنا بنطلع من تركيا، كيف وضعنا نابلس؟ نابلس هادي جدا والاحتفالات راح تبدا من الساعة 9. بالتالي في ناس مبادرة شخصية بيجوا يعني بدون حتى تنسيق لا مع غرفة وغيرها، وبالتالي الأصل البلد تكون اليوم نظيف ومرتب وفي أنشطة وتستقبل الناس
0: بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. راح ننتقل فورا مستمعينا الكرام للملف السياسي وصديقنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين موسى. الله يسعد صباحك وكل عام وانت بخير.
4: صباحك كل عام وانت بخير لك ولجميع المستمعين.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير أخي صلاح؟
4: نشكر ربنا دائما.
0: يعني مش مجاملة مقالاتك تستحق أنه تطرح على الهواء وتصل الرسالة إلى المستمعين. امبارح كتبت مقال عندك بالطالب بعدد من النقاط من ضمنها تشكيل فريق فني وطني لتذليل المسائل الفنية واللوجستية المتعلقة بإجراء الانتخابات بأي ثمن، وبتقول أنه مش غلط يكون عندنا خبراء ومختصين، وبتقول بضروري تشكيل فريق سياسي من نائب الرئيس ومن دحلان ورئيس لجنة التكنوقراط في غزة وشخصيات مقربة لضمان إجراء الانتخابات بغزة حتى لو لم يوافق الطرف الإسرائيلي عليها في القدس أيضا، وبالطالب المصريين يكون لهم دور في هذا الموضوع. نقاط كثيرة نبدأ فيها يعني في القراءة العامة. مبارح كان في لقاء بين دحلان من جهة أو تيار دحلان، سمير مشهراوي مثله، وحسين الشيخ نائب الرئيس ونائب رئيس المركزية فتح. كيف تقرأ هذا اللقاء؟ ما بعرف إذا هو الأول حسب معلوماتك ولا سبقه، لكن مهم جدا في ظل الحديث عن تحالف بين دحلان وحماس.
4: واللقاء يعني جاء بضغوط مصرية.
0: نعم.
4: وبالتالي يعني لا إصلاح البيت الفتحاوي، وعلى ما يبدو إنه في مجموعة من المطالب اللي وضعت أمام وفد فتح، والآن كما استخدم المشهراوي تعبير إنه الكرة بملعب الرئيس. هذا موضوع يعني في تفاصيل على ما بده كثيره، ولكن الرساله العامه انه المصريين والعرب واطراف فلسطينيه كمان بتقول انه حان الوقت لا انه داخليا نرتب اوضاعنا بعد الكارثه اللي احنا مرينا فيها من 3 سنين، الكوارث اللي بنعاني فيها، وبالتالي اي خلافات مهما كانت يجب اصلاحها وتجاوزها. والقواعد اللعبة كلها في العالم في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم قاعدة تتغير.
0: صحيح.
4: يعني إذا كانت العالم كلها تغيرت بعد الأحداث اللي صارت في فلسطين أو بسببها، الأحرى أنه إحنا نتغير كفلسطينيين ونتجاوز خلافاتنا ونلاقي صيغ للتعامل مع بعضنا البعض.
0: وبناء على ذلك كيف تقرأ نتائج اللقاء؟ إذا قرأت ماذا؟
4: أنا تقديري أنه نتائج اللقاء كله مرتبط في العملية الانتخابية إذا بدها تجري أو ما بدها تجري. على ما يبدو أن الإسرائيليين بلغوا أنه فيش انتخابات في القدس، وبالتالي أنا اللي شايفه أنه الأمور كلها راح تكون لأول مرة الآن معلقة بقرار من الرئيس. الرئيس هو ليش أنا قلت بحاجة لقرار شجاع، أنه زي ما تجاوزنا كل المحرمات السابقة واللي ذكرتها في المقال، أنا الأوان أنه هو يتجاوز هاي المعضلة اللي هي الخلاف الداخلي الفتحاوي، وبنفس الوقت الخلاف الفلسطيني الفلسطيني. يعني إذا كل إشي تم إبادته أو تجاوزه أو هذا، الأحرى أنه إحنا نلاقي لنا صيغة نتواصل فيها مع بعض.
0: هل كان هذا اللقاء يجب أن يكون سابقا ما بين الطرفين الفتحاويين، ولا هو بعد الحديث عن تحالف مع حماس شافت فتح انه لا احنا يعني بالمحصله وين اختلفنا مع دحلان بيبقى بالمحصله ابن فتح ويجب نجتمع؟ يعني هل كان لازم يصير في اشي اعلان عن تحالف مع حماس عشان فتح الرسميه بين قوسين تتحرك وتروح تصالح الطرف الثاني منها؟
4: يعني قد يكون هذا السبب، ولكن السبب الرئيسي انه المصريين اصلا قبل انعقاد المؤتمر الثامن لفتح كان في ضغط كبير جدا من المصريين على الرئيس انه لازم يكون في مصالحه فتحاويه. للاسف شديد جدا هاي المصالحه في ذاك الوقت لم تحصل. انا تقديري انه في شعور عام عند كثير من الناس ان الانتخابات مش راح تحصل، وفي بعض المؤشرات اللي طلعت انه لا انتخابات بدون غزه وبدون القدس، وممكن كمان يطلع شعار كمان انه اسرائيل تقولهم كمان مناطق جيم ما تعملوش انتخابات. فلازم احنا نلاقي صيغه. فانا تقديري قد يكون التحالف الحمساوي الدحلاني انجاز التعبير هو دافع رئيسي ومباشر. نعم صحيح،
0: قد يكون هذا هو الدافع اليوم.
4: نعم.
0: اليوم احنا امام، يعني امبارح كان معنا الاستاذ عصمت منصور وحكينا عن بعض التحالفات وانه المبادرة الوطنية قالت انها ليست جزء من تحالف، لسه الديمقراطية ما حسمت امرها، الشعبية ايضا مترددة، وبالتالي يعني هل التحالف اللي حكي عليه وصارت عليه ضجة مش راح يكمل طريقه بنظرك وخلص كل فصيل يعني يعمل بناء على رؤيته الداخلية؟
4: لا راح يستمر، انا تقدير راح يستمر التحالف.
0: نعم.
4: بين
0: رغم
4: حماس
0: كل
4: بين حماس ودحلان والجهاد الاسلامي، وهذا الملفت للانتباه انه الجهاد الاسلامي راح تشارك في الانتخابات، وبالتالي كمان ممكن التحالفات مش بالمفهوم الميكانيكي زي ما البعض بيعتقدوا، التحالفات راح تكون قبل وبعد الانتخابات. يعني بمعنى ممكن المبادرة قالت أنا ما عنديش معلومات لغاية الآن إذا المبادرة رفضت رسميا الانضمام ولا لا، ولكن اليوم كل طرف بحاول يحافظ على هويته الوجودية. يعني المبادرة بالنسبة إلها بتشوف إنه الدكتور مصطفى البغوثي هو عنده حظوظ أقوى كثير ما يكون هو جزء من التحالف، وبالتالي التحالف حماس ودحلان والجهاد الإسلامي ممكن تحكمه متطلبات دولية كما يعني أفيد وتسرب إنه دحلان راح يقود التحالف، وحماس مش راح تكون بالصورة، حماس مش راح تنزل الانتخابات، حماس راح تدعم قائمة دحلان، وبالتالي مفهوم التحالف مش مفهوم يعني بين تنظيم حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي وتنظيم دحلان، لا، هو حماس والجهاد الإسلامي راح يدعموا قائمة راح شكل وهم مش ضروري يكونوا ممثلين
0: جزء منها،
4: وبالتالي هذا الحكي حسين الشيخ، الأخ حسين الشيخ، إنه حماس وافقت إنها ما تشاركش بالانتخابات كتنظيم، وهي وافقت على إنها تدعم قائم، وبالتالي اليوم تعريف الانتخابات إن جرت راح تكون تعريف مختلف اليوم، يعني زي كأنه التنظيمات باستثناء فتح، حتى الجبهة الشعبية ممكن إسرائيل تمنعها من تخوض الانتخابات وتعتقل أعضاء لأنهم أعلنوا عنها بشكل رسمي أنها منظمة
0: إرهابية كما وصفوها.
4: وبالتالي يعني اليوم طريقة إدارة الملف في الانتخابي راح يكون مختلف تماما أخ سامي. يعني مش راح تكون حماس تقول والله أنا عندي مرشحين 1-2-3، لا، هم راح يقولوا إحنا توافقنا على تشكيل هاي القائمة ونترك تشكيلها لتيار دحلان، فبيجي دحلان بيعلن او تيار دحلان بيعلن عن تشكيل القائمه وبقول احنا بندعم هاي القائمه، هم مش إلنا، هم احنا ندعم مؤيدينا ومناصرينا يصوتوا لها. هذا اسلوب جديد فرضته الظروف التاريخيه والسياسيه، لانه امريكا واسرائيل بتقول ما فيش هذول الناس يشاركوا.
0: طب فعلا اذا فعلا عفوا استاذ صلاح، لو اسرائيل، او شو اشكال تدخل الاحتلال بالعمليه الانتخابيه؟
4: بسيطة، مثلا في غزة، في غزة امبارح الدكتور رامي حمد الله أعلن أنه في لقائه مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين قال أنه إحنا بحاجة لألفين صندوق يكونن موجودات داخل قطاع غزة. إسرائيل مش راح تسمح لإدخال الألفين صندوق لقطاع غزة، هي تدخل
0: بكل بساطة،
4: تدخل تقني فني في
0: عشان هيك أنت مطالب بتشكيل لجنة فنية.
4: إسرائيل بتقول لهم حتى لو عملوا صناديق بده حدا يحميها امنيا، مين بده يحميها؟ طبعا حماس اذا حموها بدهم يستهدفوها،
0: بدهم يقصفوها،
4: صح؟ اذا مين معناته بدهم يعملوا تدخل مش بس على مستوى القرار السياسي، مع انه طبعا اسرائيل بتقدر تيجي تقول زي ما حكت في 21 للرئيس ابو مازن انه فيش انتخابات وممنوع تعملوا انتخابات، فطلع السبب انه وقالوا لهم فيش في انتخابات القدس. اليوم ممكن يعملوها، ممكن يمنعوك في مناطق جيم، ممكن يعني اذا كان في قرار اسرائيلي وبالأحرى أمريكي بأنه بعد ما جوا الانتخابات مش راح تتم. أما إذا كان في قرار أمريكي بأنه هاي الانتخابات راح تستبدل النظام السياسي الموجود في فلسطين وراح يجي ناس إجداد ما لهمش ارتباطات مباشرة بحماس والجهاد وفتح والشعبية والديمقراطية، وبالتالي راح يقدموا شخصيات وطنية أو شخصيات لها وجود اجتماعي ولا تمثل التنظيم بشكل رسمي، لأنه بعد ما ينتخب الشخص في قائمة وإذا ما كان الشاتب على تنظيم بقدر يقول أنا ما ليش علاقة في التنظيم هذا، وبالتالي يصير هو يبني سياساته زي ما بده. عشان هيك يعني إذا كانت أمريكا ترغب بإجراء الانتخابات، وركز على هاي الكلمة وحط تحتها
0: 100 خط،
4: إذا كانت أمريكا ترغب بإجراء الانتخابات ستجري الانتخابات، مع القدس بدون القدس، مع غزة بدون غزة ستجري. إذا كانت أمريكا لا ترغب بإجراء الانتخابات، في البعض ممكن يقول لك ليش هذا بيحكي بهذه الطريقة، إذا كان لأنه هاي الحقيقة، إذا كانت أمريكا لا ترغب بإجراء الانتخابات ستترك لإسرائيل القرار الميداني بمنعها أو بتقييدها أو بإفراقها من مضمونها. ليش؟ لأنه هاي الانتخابات إذا جرت راح توحد الشعب الفلسطيني سياسيا، راح يكون في عندك مشروعية لجسم تنسيبي بمثل الشعب الفلسطيني ومنتخب من الشعب الفلسطيني صحيح. أو جزء منه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وبالتالي إحنا اليوم ممزقين جغرافيا، غزة تحت حكم مجلس السلام، القدس طلعت كيف وضعها، الضفة مناطق ألف مناطق داء مناطق فيش عمليا في شظايا سلطة، في النفس الأخير في السلطة، فيش اليوم، لا فيش شيء اليوم. وبالتالي هل أمريكا معنية، وهذا بتوقف على الموقف العربي، يعني بتعلق بالموقف العربي، هل أمريكا معنية بإحياء جسم يمثل الشعب الفلسطيني أو استكمال تمزيقه؟ هذا السؤال. هل العرب قادرين، السعودية ومصر وقطر وكمان تركيا طبعا قادرين على أنهم يدفعوا أمريكا باتجاه القبول بوجود جسم يمثل الشعب الفلسطيني تحت شعار إصلاح السلطة، وبالتالي من خلال إجراء الانتخابات راح يكون في جسم جديد، وبالتالي راح يتم التخلص من كل المنظومة السابقة سواء كانت فتح أو حماس أو السلطة كما كانت، أو ما سماها بايدن في مقاله الشهير السلطة المتجددة. هون السؤال المركزي اللي راح تبين الأيام القادمة
0: حقيقة.
4: إذا تم إعلان إلغاء الانتخابات اعرف إنه أمريكا بلغتهم فيش انتخابات.
0: فيش انتخابات وريحوا راسكم.
4: وقد يكون إعلان الانتخابات هو بوابة كما قال الأخ حسين الشيخ لأنه تجديد النظام السياسي للتعيين، وتيجي أمريكا تفرض عليهم 350 عضو من المجلس
0: الوطني وكان الله بالسر عليهم.
4: بس هذا الحكي شو راح يكون تداعياته؟ المرة هاي أكيد راح تكون تداعياته مختلفة، لأنه السعودية وفرنسا تعهدت لأمريكا وكما قال كوشنر في آخر المقابلة في إجراء إصلاحات جوهرية على السلطة. شو الإصلاحات الجوهرية؟ أهم إشي فيها الانتخابات.
0: خليني أقرأ لك تعليق أخير أستاذ صلاح. أخونا جميل كلبونة بقول يخطئ من يظن أن إسرائيل ستكتفي بمراقبة المشهد الانتخابي من مقاعد المتفرجين أو غرف عمليات المراقبين الدوليين. إسرائيل لاعب أساسي في تصميم العملية والتأثير على مجرياتها، والمؤكد أنها لن تسمح بانتخابات تأتي على مقاسات مغايرة لمصالحها.
4: هاي طلع إسرائيل هي جزء من، بالتأكيد جزء من اللعبة، بس إسرائيل ما مش بالمفهوم أنه لن تسمح، يعني بالمفهوم خلينا بحب
0: التقليدي
4: الميكانيكي، لا إسرائيل بدها تشوف أنه هاي الانتخابات بتحقق الغاية من وراء إجراءها. هذا السؤال اللي بقاعد اليوم برسم السياسات في العالم العربي وفي إسرائيل هو الأمريكان، بقاعدين بتدخلوا بأدق التفاصيل. فبالتالي إذا أمريكا سمحت وطلبت بإجراء الانتخابات، إسرائيل راح تضلها قاعدة. الآن كيف بتصير العملية؟ طبعا إسرائيل أعلنت وقانون الانتخابات أعلن أنه بدهم يلتزموا منظمة التحرير، وحماس أعلنت أنها مش راح تنزل الانتخابات، راح تتحالف لدعم قائم، استخدموا التعبير لدعم قائم، يعني مش راح يكونوا موجودين. الجهاد الإسلامي مش راح يكون موجودين، الجبهة الشعبية أنا متأكد مش راح تكون موجودة بالمفهوم كمان. وبالتالي إسرائيل حققت الغاية تبعتها بالمفهوم السياسي، أقصت هاي الناس عن المشاركة بالمفهوم السياسي. يعني المفهوم انه اسرائيل بدها تطلعها حاسب حساب انه ممكن حماس تتخبى ورا حدا او الجهاد الاسلامي يتخبى ورا. صحيح اسرائيل تاكيد داخل تفاصيل حياتنا بادق تفاصيل حياتنا، وبالتالي كيف بدها تسمح اي شيء انه يصير مخالف لسياساتها. ولكن في يعني معادلات واعتبارات دوليه، يعني اسرائيل لو الحكومه الاسرائيليه الحاليه لو ترك الامر لها كان زمان قضت على السلطه وروحت كل الموجود. صحيح. بس الاعتبارات الدوليه محافظ على هذا على هاي الحاله رغم انها قاعده بتعمل كل الاجراءات زي كانه في السلطه. وبالتالي اسرائيل ما بتشتغل كمان في فاكوم في فراغ، اسرائيل بتشتغل في سياق سياسي وامني بدها تحافظ كمان على على على على وجودها وعلى مصالحها الامنيه والسياسيه، بس مش بالمفهوم المطلق ولا بالمفهوم كمان المبسط.
0: المبسط نعم، الامر اكبر من هيك. الله يسعد صباحك وكل عام وانت بخير استاذ صلاح.
4: كل عام وانت بخير.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك استاذ صلاح الدين موسى الكاتب والمحلل السياسي. احنا بس عشان الموضوع المحلي مرة اخرى، هي اخونا علاء كلبونة يسعد صباحك اكد انه في اعتقال لشقيقه عبد الله ومجاهد دروزة وغسان مقبول، هذا التأكيد، وتم الافراج عن مهند وسامر دروزة قبل قليل. الاجتماعيات بشكل سريع محمود قبل الفاصل، تقلت لرحمة الله تعالى المرحومة الحاجة سميرة منيب حسن النابلسي، تشيع جثمانها اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج نمر للمقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان آل النابلسي وللنساء في بيت شقيقتها عطية النابلسي شارع الرازي، والمرحومة أسماء خالد أبو حاشية، والعزاء في قاعة الفنيق في حديقة قاعة الفنيق في مخيم بلاطة، وللنساء في منزل شقيقة الكائن بجانب مسجد المرابطين الضاحية التحت، وأيضا المرحوم نضال يوسف راغب مسعود أبو يوسف من أهلنا في برقة، والعزاء اليوم فقط بعد صلاة العصر في قاعة المجلس القروي، والمرحوم رضوان معروف عصايري أبو رامي من أهلنا في عصيرة القبلية، والطفل فيصل مجدي فيصل الفقية من بيت مرين في نابلس انتقل رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف. فلسطين والعالم ودع بالأمس الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور صاحب الريشة التي حملت فلسطين، هذا الرجل اللي صور فلسطين وأحد الكبار السن حاملها على ظهره، في إشارة إلى يعني الحالة الفلسطينية واللاجئين وملفات كثيرة. نطلع بفاصل.
5: الساعة الآن 8:00 صباحا.
0: فورا
6: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
7: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
13: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
14: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
15: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة.

إذن الاحتلال الإسرائيلي رسميا اعتقل مجموعة من المواطنين، ومنحاول نتابع أول بأول آخر التفاصيل الميدانية. إذن مجاهد دروزة أحد المعتقلين، وعبد الله كلبونة وغسان مقبول، هذا بشكل أولي أسماء المعتقلين اللي اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في ساعات صباح اليوم، وقبل أقل من نصف ساعة انسحب الجيش الإسرائيلي من نابلس. ونتأكد من دقة المعلومات بشأنهم. إذن ثلاث أشخاص تم اعتقالهم حتى اللحظة وفق آخر التفاصيل.

رح نتابع آخر التفاصيل أولا بأول بشأن تطورات الأوضاع الميدانية. صباح الخير لإخواننا المعلقين على البث المباشر: عميد زعتر، بشار خويري، فتوح الحوح، أحمد فخري ظاهر. فتوح بيسأل ضيفك حسب خبرته رح تتم الانتخابات أم لا؟ ما هو حكى إذا أمريكا

0: صالح صباح الخير بقول بذكرى المولد النبوي الشريف الممارسات هي الأهم، إنه تقطعوش رحمكم، تأكلوش حق أخواتكم بالميراث، تعقوش والديكم، بعدين احتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. إم جودة البسطامي صباح الخير أيضا، وعندنا هيثم قنابيطة صباح الخير، يوسف الزمار، أبو سامر مخلوف، عمر إحباشة، ودكتور ياسر أبو صفية، بهية إبراهيم، رامع عارف، نضال الجابي مرة تانية، لياني هريش، سوسن باكير، ريم الخليلي صباح الخير، لبقية إخواننا المعلقين، أبو عمر ناصر الصوالح أيضا صباح الخير، أبو حمزة الحلسي، عنان حجاب، محمد جمال جبير الحج، أبو عمار علياوي، أبو عدنان الششتري، دكتور سلام البسطامي، أحمد دويكات، وبقية الإخوة المتابعين الكرام، جهاد استيتية أيضا صباح الخير، وصباح الخير لأبو مراد صديقنا العزيز ابن العم سامر خويرة، وطلاب الثانوية العامة والعاملين اليوم اللي عليهم امتحانات مداومين، اللي معلمين مداومين، والطلاب وحتى في العطل الرسمية. تحية طيبة إلك وإلك ولكل المعلمين والمعلمات. شاد صبوح صباح الخير، ست غادة عبد الهادي أيضا صباح الخير، وأسعد الشخشير، أخونا حطاب أبو شعبان من غزة صباح الخير، عمار الحمامي، موسى الطنبور، والحج رزق أبو ثابت، دكتور ماهر أبو زنط، وبقية الإخوة المتابعين الكرام، فوز الشريف، ياسر منصور، وسعد الشكع، مؤيد جود الله. فورا لزميلنا العزيز لؤي حجازي صباح الخير.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: صباح الورد والياسمين. أول شيء كل عام وأنت بخير.
1: أنتم بخير وصحة وسلامة دائما، وإن شاء الله يعني قبل المولد النبوي القادم يكون بلادنا هيك يعني صار السخاء ورخاء وجهد الأمور إن شاء الله عنا وعندكم عند الجميع.
0: اللهم أمين. الله يكون بالعون في الظرف الصعب اللي بتمر فيه. يعني أول شيء ميدانيا أخي لؤي،
1: ميدانيا يعني بنقدر نقول سامر أنه 24 ساعة ثقيلة كانت على قطاع غزة، 8 شهداء في مختلف مناطق القطاع. الاحتلال يبدو بأنه كان مصر جدا على استهدافات مكثفة ورفع وتيرة الاستهدافات في مختلف مناطق قطاع غزة. عندما نتحدث عن شهيد طفل في خان يونس وطفل في البريج وحوالي 3 شهداء في خان يونس وثلاث شهداء في الوسطى واثنين في غزة، يعني نتحدث عن حوالي 8 شهداء في عدة استهدافات وقصف هنا وهناك في قطاع غزة، وهي حصيلة نوعا ما ثقيلة خلال الأيام الماضية. أيضا الاحتلال يبدو رفع وتيرة الاستهدافات في كامل المناطق، نتحدث عن قصف مصلى بالأمس في مخيم الشاطئ، قصف محطة تحلية مياه في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وقصف مسجد أبو سليم في دير البلح وسط قطاع غزة. وبالتالي أيضا زوارق الاحتلال مش أطلقت رشاشات بالأمس وخلال الليل في قطاع غزة، إنما أيضا يعني كان هناك قصف مدفعي من من من زوارق حربية ثقيلة على شواطئ مدينة غزة وخان يونس. وبالتالي نستطيع القول بأن الاحتلال فعلا نفذ تهديده برفع وتيرة الاعتداءات والاستهدافات في قطاع غزة، لأنه فعليا كانت 24 ساعة ساخنة في مختلف مناطق قطاع غزة. أضف إلى ذلك أنه ما زال الاحتلال مستمر في القصف هنا وهناك، وعمليات النسف في مناطق شرق قطاع غزة أيضا مستمرة، لذلك نتحدث عن 24 ساعة يمكن الأسخن خلال يعني 14 يوم أو الأسبوعين الماضيين. للأسف
0: الشديد هذا الوضع الميداني الصعب جدا في قطاع غزة، وكل الحديث عن التطورات السياسية كيف بيقرأها أهلنا في غزة؟
1: أخو فعليا يعني أهالي قطاع غزة من اليوم الأول لموضوع اللقاءات السياسية والضغوطات السياسية على إسرائيل، هم بيعرفوا أنه فعليا يعني إسرائيل دائما إذا ما وعدت تتنصل من الاتفاقات، وأنه فعليا لا يوجد من يلزم الاحتلال بأي اتفاق هنا وهناك. ولكن كان أهالي قطاع غزة بيخلوا باب الأمل موارب، يعني بحيث أنه فعليا ممكن يحسن هذه الأمور أو حتى على الأقل يستثمروا هذه الأيام، لأنه قلنا سابقا سامر أنه فعليا مجرد خبر ممكن يلقي بظلال إيجابية أو سلبية في قطاع غزة. لكن إذا بدي أتحدث عن الأوضاع اللي بتصير في القطاع، مثلا الاحتلال في الفترة الأخيرة شدد التضييق والخناق على موضوع المياه، سواء مياه الشرب أو المياه العادية، لأن هناك بلديات في قطاع غزة حذرت من انهيار مثلا الصرف الصحي وطفح المنظومة كلها، وبالتالي انتشار أمراض كثيرة جدا. وطبعا كل هذا بسبب أنه الاحتلال حتى اللحظة يمنع دخول أي معدات وآليات، وأيضا يمنع

0: مولدات الكهرباء الخاصة في البلديات وما يستلزمها من صيانة لشبكات الصرف الصحي. ورغم التحذيرات الخطيرة من البلديات، لكن حتى اللحظة الاحتلال يعني يضرب عرض الحائط في هذا الموضوع. أيضا البلديات حذرت من موضوع تعطيش أهالي قطاع غزة، مياه الشرب أصبحت شحيحة، والاحتلال يستهدف كما جرى بالأمس قصف محطة تحلية مياه في منطقة الشيخ رضوان. هذه المحطة تخدم يعني مئات آلاف الناس في تلك المنطقة، منطقة الشيخ رضوان اللي فيها تكدس سكاني كبير جدا وفيها عدة مخيمات. أيضا تحدث عن أبار المياه اللي بتعمل في قطاع غزة، فقط 40 يعني مولد من مولدات اللي بتشغل محطات المياه تعمل، بينما حوالي 700 مولد منتشر في قطاع غزة للأسف يعني ممكن في أي لحظة جزء منهم كبير يتوقف، جزء كبير منهم يخرج عن الخدمة لأنه ما فيش صيانة، ما فيش قطع غيار، ما فيش زيوت وسولار ووقود لهذه المولدات. وبالتالي نتحدث عن حرب تعطيش اليوم لأهالي قطاع غزة اليوم بمارسها الاحتلال من خلال استهداف المباشر لمحطات تحلية المياه، وأيضا لمنع دخول قطع غيار الوقود، لأنه اليوم كل قطاع غزة بيعتمد على المولدات في تشغيل مثلا مضخات المياه والغواطس الأبار الجوفية وكل ما ذلك. فبالتالي الاحتلال يبدو يعني رفع فعلا وتيرة استهدافاته وقصفه هنا وهناك، ويحاول خلق أزمات جديدة مثلا تعطيش الفلسطينيين وما إلى ذلك في قطاع غزة. لذلك نتحدث أن الأوضاع الإنسانية ما زالت أيضا صعبة، والاحتلال يبحث عن يعني أي شيء حتى ينغص على الفلسطيني حياته في قطاع غزة. بالأمس من كثرة الاستهدافات أيضا سامر الناس صارت تخاف، يعني حتى طلعت بعض الإشاعات أنه كثرة الاستهدافات اللي كانت في الأمس كانت بسبب الطائرات الورقية، لأنه صار في هاجز للأسف عند قطاع أهالي قطاع غزة بأنه عندما الاحتلال يعني بكل هذه الترسانة العسكرية بحط موضوع الطائرات الورقية بين قوسين في راسه، وصار اليوم أطفال قطاع غزة بسبب خطر استراتيجي على الاحتلال. ففي بعض الناس للأسف، يعني أنا كنت أمشي في الشارع خلال الأيام الماضية كنت تشوف مثلا قطاع غزة السماء مليانة بالطائرات الورقية.
1: صحيح.
0: امبارح تقريبا ولا طائرة ورقية، لأنه فعليا الناس
1: خافت
0: بالاستهدافات وكذا. فالمشكلة وين؟ إنه المشكلة إنه في بعض الأطفال أنت بتقدرش تضبطهم، يعني الناس يعني ممكن يطلع الولد من وراء أهله بيجيب شوية بوص بشوية نايلون أو شوية ورق خفيف ويصنع طائرة ورقية ويطيرها. يعني الأهالي مش مراقبين 24 ساعة، الخشية من إنه الاحتلال الغادر يقصف هؤلاء الأطفال أو يستهدف هؤلاء الأطفال يعني بشكل أو بآخر، يعني مسيرة أو كواد كابتر أو اطلاق نار على هؤلاء الأطفال بمجرد أنهم يعني أطفال صغار عملوا لهم طائرة ورقية وطيروها في الهواء، فالاحتلال بيستهدفهم بيقتلهم بدم بارد. فهذه هناك خشية، هناك تحذير من الأهالي لأطفالهم، ولكن بالنهاية الأطفال أنت عارف سامر بتقدرش تضبط كل الأطفال في قطاع غزة، بتقدرش مثلا الأهالي يراقبوا أطفالهم 24 ساعة مع زحمة يعني متطلبات الحياة في القطاع.
1: الله يكون في العون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسعد صباحك، يومك سعيد يا لؤي رغم كل شيء، وكل عام وأنت بألف خير.
0: إياكم الله وأنتم بخير.
1: يومك سعيد، أهلا بك.

0: يسعد صباحكم مرة ثانية وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. أبو العز صباح الخير. أخونا حسن حبيشة بقول لي ترك ودروزة حاجز دير شرف. والله إحنا عمالنا منتابع مع أقاربهم يعني وجيرانهم، نشوف إن شاء الله آخر التفاصيل. الله يمن عليهم كلهم بالفرج. عمر الطويل صباح الخير. سبع العسالي صباح الخير. احكي للتجار اللي بيحتفلوا بالمولد من الأمور اللي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم: الغش، الاحتكار، الكذب، الحلف الكاذب عند البيع. إحنا بدنا تطبيق سنته. شغلة تانية أصحاب المحلات الملبس والشوكولاتة، اليوم رح نشوف للأسف أنواع شوكولاتة موجودة لا تليق بصاحب المناسبة اللي ما رح يقدمها لو عمل حفلة عيد ميلاد لابنه. بدنا أجود وأزكى أنواع الشوكولاتة. حاضر يا سبا، صباح الخير إليك وأزكى. أبو صالح صاحي صباح الخير. الأستاذ عبد الله العسالي أيضا وكل المستمعين الكرام. مرة تانية أخونا علي برهم صباح الخير بقول لي: بالنسبة لاحتفال جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني بتخريج الفوج السادس، عرس وطني ونابلسي بامتياز، فمرة تانية احنا حكينا عنهم الصبح مرد بنحكي مرة تانية ألف مبروك لكل الخريجين والخريجات ولإدارة الجامعة ولكل من حضر في هذا الحفل المميز. فورا فورا للحج رزق أبو ثابت. صباح الخير حج رزق.
1: صباح النور صباح الفل.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين.
1: الله شو الصباح طول عمرك.
0: يومك سعيد ان شاء الله سيدنا. انت
1: كل عام وانت بخير. انت يوم احسن يوم، يوم سعيد، عيد المولد النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت ما زلت محتجز؟
1: ما زلت
0: محتجز؟
1: لا وين بعد واقفين.
0: حاجز بيت فوريك ما زال مغلق من الساعه 7 الصبح.
1: من قبل 7 تقريبا، وهو يعني هسه تذكر نهائيا بس سمح للسيارات اللي بتفوت على الفريق سمح بيجي لعشر 12 سياره، وما تبقى مئات السيارات اللي واقفه، كان عمال كان موظفين كان ايه كلها واقفين تستنى. وبكل حول ولا قوه الا بالله شو بدنا نعمل؟
0: في الاتجاهين طبعا، في الاتجاهين
1: لا سمعوا للي فات من نابلس على بيت فودي سمعوا بيجي لعشر 15 سيارة حملات مش عارف فوتون، وما تبقى اللي بيتي على نابلس احنا واقفين كل السيارات مئات السيارة مئات السيارة، يعني الحاجز اللي بعيد عني اكثر من 30 كيلو والسيارة اللي بيتي على بيت فودي ثلاث صيدات واقفة.
0: طيب الـ اليوم يعني الحركة التجارية الوضع، انت ما نزلتش على الـ على الـ على الحزب لسه صح؟
1: لا كيف انت؟
0: لا يعني قصدي من الصبح، من الصبح ما تواصلت معهم انه بتوصلت بضاعة على الـ على الـ
1: من الصبح بدري وصلت بضاعة. يعني منطقة الأغوار، منطقة الفارعة، من طول كريم محل البضاعة اجت فاتت عنا بعد الساعة 7 سكرت المحاسيب.
0: سكر المحاسيب، انا هذا اللي قصدي عليه. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنكم. والله ما نعرف شو احكي لك، الحاجز هذا معاناة مرعبة
1: والله مأساة، والله مأساة. اما لا حول ولا قوة الا بالله.
0: راح نتابع معك اول باول باذن الله
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله الحمد لله على سلامتكم. يومك سعيد ان شاء الله. اهلا اهلا اهلا اهلا. اذا اغلاق حاجز بيت فوريك من الساعة 7 صباحا حتى الان مغلق، وواضح انه مئات المواطنين عالقين ومش قادرين يدخلوا على نابلس في هاي الساعات. بدي بس فيديو محمود اخير قبل ما نختم هاي الجولة الصباحية. مبارح ايضا كان وزير المالية استيفان سلامة له تصريح، هو في مقطعين يا محمود لوزير المالية بيقول: لن نسمح للأزمة المالية أن تتحول إلى هزيمة معنوية وإرادتنا بحماية مؤسساتنا الوطنية ثابتة. وقال: انتهت حلول الأرض أمام الحكومة وننتظر حلول السماء. نستمع لوزير المالية استيفان سلامة.
2: صحيح أن حلول الأرض يمكن أنها تكون انتهت، ولكن المهم أن لا نتوقف من المحاولة من أجل الاستمرار في الحركة حتى وإن كان ذلك زحفا،
3: وأن نؤمن أن السماء لن تتخلى عن
2: أكيد. كان التحدي هو بالحفاظ على المؤسسات، حفاظ على الخدمات، وحفاظ على معنوية المواطن الفلسطيني. لذلك كان القرار من البداية لن نسمح أن تتحول الأزمة المالية إلى هزيمة معنوية، وقد ينقصنا المال ولكن لا ينقصنا القرار بالنية الصادقة بالحفاظ على المؤسسات الوطنية، حفاظ على الخدمات الوطنية، والحفاظ على كرامة المواطن الفلسطيني.
0: إذن وزير المالية الفلسطيني، انتهت حلول الأرض. الرجل يعني صريح وواضح بالنسبة للموضوع والأزمة المالية اللي واضح إنه بيش لها حلول حتى هاي الدقيقة. إذن تذكير سريع، كان في مجموعة من المعتقلين من شارع الأرصاد ذكر أسماء وتبين إنه أفرج عن بعضهم. ننتظر الأسماء النهائية من الجهات الرسمية وربنا يمن عليهم كلهم بالفرج. وللتذكير اليوم في احتفالات المولد النبوي الشريف رح تبدأ من بعد نصف ساعة من الآن في نابلس، لكن الاحتفال المركزي رح يكون في ساحة الأريون بعد صلاة العصر. كل عام وانتم بألف خير، وتقبل الله طاعتكم مني أنا ومن الدكتور أمين ومن محمود اسكندر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
4: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
4: من راديو حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: اوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: وائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيام بيتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل أصدقائنا الدائمين والمتجددين، لكل حدا رح نتعرف عليه اليوم لأول مرة. صباح الخيرات. اليوم مستمعينا الكرام صباحنا مختلف، يعني اليوم الصباح بحمل في طياته ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين، ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة دائما بنستحضر فيها سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وما ترك لنا من قيم عظيمة تقوم على الرحمة، على المحبة، على التسامح، على التعاون وحسن التعامل مع الآخرين. لهيك دايما يعني أنا بحب أقول بصباحاتنا صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه. اليوم إن شاء الله في برنامجنا يوم بيوم رح يعني نلتقي اليوم مع بعض مع هاي الذكرى لنستعيد معا يعني المعاني الاجتماعية اللي شوي تناسيناها أو يعني فقدنا منها، هاي المعاني اللي دعانا لإلها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. خلينا أقول اليوم أنه ذكرى المولد النبوي الشريف مش بس ذكرى نحتفل فيها، هاي ذكرى وفرصة لنجدد محبتنا بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لنترجم أخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام للسلوك بحياتنا، نحترم الكبير، نرحم الصغير، نساعد المحتاج.

وكل عام وإحنا على يعني هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني هذا اليوم خلينا دايما على قد ما نقدر يعني نستعيد هاي المعاني لليوم اللي دعانا إلها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ودائما إحنا يعني هكذا منشير إلى أنه أخلاق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانت عبارة عن كلمات تقال، هي عبارة عن سلوك ومواقف بتعامل مع الناس، يعني هي عبارة عن قيم وما أحوجنا لإلها بهذا الوقت، يعني نحتاجها بهذا الوقت أكثر من أي وقت مرق علينا، لأنه إحنا بحاجة إنه يرجع المجتمع عنا أكثر ترابط، بحاجة إنه يرجع المجتمع عنا يعني مش شوي كتير أكثر رحمة أكثر تعاون، بحاجة إنه نضحك على الأقل بوجوه الآخرين. فسؤال الحلقة لليوم، طبعا اليوم رح يكون معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش، أيضا اليوم رح تكون معنا عروب جملة، رح نحكي عن تعزيز هاي القيم من النواحي الاجتماعية. واليوم سؤالنا مستمعينا الكرام، في ذكرى المولد عليه أفضل الصلاة والسلام، لو كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام موجود بيننا، شو رح يحكي اليوم عن واقعنا وأخلاقنا وتعاملنا مع بعض؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن مستمعينا الكرام، ذكرى المولد النبوي الشريف هو إحنا هيك يعني ممكن نترجمها إنه تكون فرصة لنسأل حالنا كيف إحنا نترجم محبتنا للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أفعال يعني منعيشها كل يوم. هل محبتنا تتجدد فقط بالاحتفال وذكر السيرة والصلاة والسلام عليه، ولا محبتنا تتجدد بأخلاقنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين؟ ولو كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام موجود بيننا اليوم، شو ممكن يحكي عن واقعنا؟ شو ممكن يحكي عن أخلاقنا؟ شو ممكن يحكي عن طريقة تعاملنا مع بعض؟ هن بتحكي الله يهديكم ويحسن خلقكم وأخلاقكم. شو برأيكم كمان مستمعينا الكرام؟ أم العبد صباحكم نور ورحمة، أبو علي صباح الورد، كل عام وإنتوا بألف خير وإنت بألف خير. أم كرم صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأم كرم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. هديل بركات صباح الخير. هديل بتقول كل عام وأسرة راديو حياة بألف خير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وصفاء ترتير سعد صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير للكل، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فايق مسلم ألف الصلاة مع ألف السلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أبو كريم برهان صباح الخير وكل سنة وأنتم بخير وشعبنا بخير، واللهم صلي على الحبيب سيدنا محمد وشفيعنا سيدنا محمد خير البرية وخير الرسل. عبادة أسعد الله صباحكم بمناسبة ذكرى المولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بهديها لطاقم راديو حياة أصحاب الكلمة الطيبة والصوت الجميل، وكل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله أن يعيد هاي المناسبة.

0: مبارك عليكم وعلى أهلنا وأحبابنا بالخير واليمن والبركات، وتضل الرسالة هاي مليئة بالمحبة. كل عام وطاقم راديو حياة وأهلنا بفلسطين بألف خير بمناسبة المولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. كمان عندنا سعيد رفيق الكخون، صباح الخير لراديو حياة، كمان طاقم غاز الزين، صباح الخير. ايش يعني ايش قصدك بهذا السؤال الملغوب؟ ايش وضع الغاز؟ الامور مستتبة يا سعيد، صباح الخير. كل عام وانتم والأمة الإسلامية بألف خير وهدات البال من وفاء، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، الله يسعد لي هالصباح. إذن مستمعينا الكرام، في ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، لو كان نبينا بيننا شو رح يحكي عن واقعنا؟ شو رح يحكي عن أخلاقنا؟ وشو رح يحكي عن تعاملنا مع بعض؟ ناخد الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والعنبر.
0: يا صباح النور، أهلا وسهلا.
1: واللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام،
1: اللي هو شفيع الأمة كاملة، مش بس شفيع الأمته وشفيع الأمة للعالمين كلها،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد،
0: صل وسلم وبارك عليه. وأنت بألف خير،
1: الله يرضى عن زمان عني. صح
0: والله زمان زمان. شو أخبارك؟ طمنا عنك، بس مفاجأة حلوة
1: إن شاء الله بتمن ومنورين. أنا يعني دائما بتصل بس بلاقي الخط معلق. على كل حال
0: من سوء حظنا، الله يسعد لي صباحك، نورت.
1: لا احنا يعني بتشرف فيكم،
0: الله يرضى عليك.
1: والله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لو يجي على حالنا اللي يبكي علينا.
0: طبعا
1: احنا بدناش نقول انه لو موجود سيدنا محمد، لو احنا بنتمسك بسنن سيدنا محمد والله بنكون وحدة
0: والسلام.
1: ويد وحدة، وبنعطف على اليتيم وبنعطف على المسكين والجار ما بيأذي جاره. يعني إذا سيدنا محمد لما طلع بالجاهلية خاوى بين القوس والخدرج، وحد العرب.
0: نعم
1: طبعا هو لسه مش الخلفاء الراشدين، لسه هو بداية، وبعدها الخلفاء الراشدين كملوا المسيرة عنه.
0: نعم
1: فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شفيع الأمة كاملة
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: عشان إحنا نفهم ديننا ونفهم السنة النبوية،
0: نعم
1: إحنا لازم يعني قديش نقدر نتداول سنته وحديثه المش مضروبة طبعا الصحيحة، منفيد بعض منفيد أجيالنا الجاي.
0: طبعا طبعا
1: طبعا يعني إحنا منزهين مش منزهين عن الخطأ، إحنا بشر بالنهاية. ورسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه كثيرة وكاملة لتعديل الأمة وتعديل البشرية.
0: نعم.
1: فالله يا ربي إن شاء الله يتوحد هالأمة ونرجع لكتاب سيدنا محمد، كتاب الله، ونرجع لسنة سيدنا محمد. وكل عام وانتم بخير والجميع بخير.
0: وانت بألف خير، وانت بألف خير، الله يسعد لي.
1: سلام للطاقم كله
0: يوصل أكيد، الله يسعد لي صباحك، نورت مرة تانية، أهلا وسهلا.
1: الله يرضى عليك ويكرمك،
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد لي هالصباح. على 2379143 و اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مرة تانية لو تخيلنا للحظة أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم معنا، جالس معنا، بيستمع لإلنا، لحديثنا، لتعاملنا مع بعض، طريقة حكينا مع بعض، يعني شو رح يحكي؟ شو رح يحكي عن أسلوبنا مع بعض بهاي المرحلة اللي احنا وصلين لإلها؟ شو في كمان يعني سلوك احنا كمان نتمنى أنه نغيره؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ونأخذ كمان اتصال. صباح الخير. صباح النور،
2: يسعد صباحك يا نغام، صباح جميع المستمعين.
0: أهلا يا حازم،
2: صباح حبيبنا وأخونا عبد الله إيلام،
0: الله يسعد صباحكم.
2: الله يسعدك. بداية الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: إحنا من هنا المجتمع الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي
0: عليه أفضل
2: الصلاة والسلام. ونحكي يعني لو كان بيننا ما كناش إحنا هون، ما كنا هيك. وللعلم نعم. وللعلم احنا في احاديث كثيره حكت عننا عليه افضل الصلاه والسلام بكى
0: عليه افضل
2: الصلاه والسلام. الصحابه ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اشتقتل احبابي. قالوا له اولسنا احبابك؟ قال بل انتم اصحابي. قال ومن احبابك؟ قال قوما ياتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فتطلع قديش آمال سيدنا محمد كانت علينا إحنا معلقة
0: طبعا
2: يعني. وإحنا للأسف للأسف الشديد يعني إن شاء الله إنما منكون خذلنا الأمانة، بس فعليا إحنا بعاد كل البعد. هلأ إحنا سيدنا محمد ما بده منا إنه نعمل احتفالات ونوزع ملبس وهاي الأمور. نبتهج إحنا بمولد سيد الأنام أكيد، بس اللي طالبه مننا انه نقتدي بسنته، لانه هو بالاول والاخر يعني هو القائد للامه كلها وهو القدوه تبعتنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وقبل ما تنزل عليه الرساله وقبل ما ينزل عليه الوحي وقبل ما يكون النبي كان الصادق الامين. فيعني صفات كثيره فيه، يعني احنا لو نتقلد فيها زي ما قال المتصل قبلي كان صباحه، فاحنا بنكون كثير بخير. يعني شو بدك انت لما بتذكري اسم الحبيب قلبك لطيف، لما بتصلي على الحبيب قلبك لطيف
0: عليه افضل الصلاه والسلام
2: عليه افضل الصلاه والسلام. فقد ما نحكي قد ما نحكي وقد ما بنقول في حب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يعني قليل جدا.
0: اه والله.
2: فالاولى والاجدر فينا كامه
0: ايوه
2: قائدها سيدنا محمد انه نقتدي بسنته.
0: نعم.
2: يعني والقيم والمبادئ اللي غرسها فينا واللي برجوه مننا
0: نعم.
2: اللي بتأمل مننا انه ان شاء الله انه نكون امته المحافظه يا رب
0: يا
2: وان شاء الله انها بتكون هاي الغمه على الشعب تنجاح
0: يا رب يا رب يا حبيبي ان شاء الله.
2: والله يسعد كل اوقاتكم
0: الله
2: ويسعد صباح حبيبنا عبد الرحمن الخاروف وجميع المستمعين والله يبدل هالحاله باحسان ويفرجها. وبتاني مره عبر منبركم الرائع اسمحوا لنا نعيد على كل الأحبة وكل الأصدقاء والزملاء، ونتمنى أن تكون يعني إن شاء الله السنة الجاي بكون الوضع عندنا أفضل ومنكون يعني الأمة اللي بده إياها الرسول، الأمة اللي بكى شوق على رؤيتها
0: يا رب إن شاء الله.
2: نساعد بعض، نحب بعض، نتمنى الخير لبعض، وآسفين على الإطالة.
0: أبداً
2: بس
0: أبداً.
2: لو بنحكي ساعات طويلة في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما منوفيه حقه.
0: صحيح.
2: وصلوا على الحبيب
0: عليه افضل الصلاه والسلام عليه افضل
2: الله يسعد كل اوقاتك يا انغام.
0: اهلا وسهلا. اهلا يا حازم، اهلا وسهلا فيك. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اسكندر بيقول لي مش شرط يكون بيننا، ممكن يعني يكون بقلوبنا وبنمشي على نهجه. صباح الخير يا اسكندر وكل عام وانت بألف خير. ليلى يسعد صباحكم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو كان بيننا صفاء بتقول ما كان هاد حالنا، كان حالنا أفضل عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو علي بيقول محبة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الحقيقية تظهر بوضوح في اتباع سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الالتزام بأخلاقه العظيمة في كل تفاصيل الحياة. عبير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فذكرى المولد ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بتقول هي فرصة لنسأل أنفسنا إحنا قديش من أخلاقه وسنته عم نطبقها في تعاملنا اليومي مع الناس. وصباح الخير.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والشعب الفلسطيني بخير ان شاء الله رب العالمين.
0: وانت بألف خير.
3: العزة والكرامة.
0: وانت بألف خير.
3: ميلاد الرسول كان نقطة تحول، كان نقطة تحول من الظلمات الى النور
0: عليه افضل الصلاة
3: صراحة والسلام. يعني من الظلمات الى النور، الى يعني الواحد شو بده يحكي ما يحكي. يعني الرسول كرم المرأة.
0: نعم.
3: بعد ما كانت المرأة مضطهدة وكانت هي حية أصبحت المرأة تكرم، صحيح ولا لا؟
0: عليك. نعم طبعا
3: الوحدة.
0: صحيح.
3: علمنا على الوحدة، فأين نحن من الوحدة؟ إحنا بأمس الحاجة إلى الوحدة في هذه اللحظة. إيش وحدة؟ كل واحد لك الأخ ما بعرفش أخو. يعني لو يجي الرسول صلى الله عليه وسلم بهاي الأيام
0: عليه أفضل الصلاة والسلام،
3: يمشي بين الناس وقال الناس تخجل من أنفسها. تخجل، شو اللي منعمل واحدين؟
0: نعم،
3: نقتديش ولا بسنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
3: شوف القتل كيف ما شاء الله، يعني بديش أحكي ما شاء الله، القتل أشكال وألوان بين المجتمع، هذا برضى في الرسول؟
0: طبعا لا.
3: حق الوالدين، التسامح، محبة، مساعدة الآخرين، ولا إشي موجود هذه الأيام صراحة. يعني لك إياها يعني بدك تقول 10% موجودة. من زمان خلينا خربك القرفي، من زمان لما يجي ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يزوروا بعضهم، يصير تواصل اجتماعي، يعني يروح الواحد عند أمه عند أخته اليوم ولا هو الآن. ولا بيقلق في حدا إيش والله ما في. إحنا بنخجل من، يعني بصراحة بنخجل من أنفسنا الأيام، بنخجل من أنفسنا.
0: والله
3: الحمد لله رب العالمين في خير، بس لازم نقتدي بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام،
3: وصلوا على سيدنا محمد،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير مستمعينا الكرام. في ذكرى المولد النبوي الشريف، يعني اليوم إحنا هيك عم نسأل حالنا سؤال ممكن يكون باب لكل واحد يراجع حاله شوية صغيرة، لو كان بيننا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شو كان رح يحكي عن واقعنا؟ شو كان رح يحكي عن أخلاقنا؟ شو رح كان رح يحكي مثلا عن طريقة تعاملنا مع بعض؟ لو طلعنا على بيوتنا هل فيها رحمة؟ هل الأب مثلا عن جد بيستمع لابنه؟ هل في حوار داخل البيت؟ هل الابن بار بوالديه؟ هل الابن بيحترم والديه؟ هل الأم تجد من يسمع تعبها؟ هل الأم لاقية مين يقدر هذا التعب؟ يعني لو بعلاقاتنا الاجتماعية على سبيل المثال، هل إحنا كعلاقات اجتماعية مع بعض منعيش إنه إحنا قراب، منحس إنه إحنا قراب من بعض، ولا كل واحد بمرق من الثاني يدوب يحكي السلام عليكم؟ هذا هو سؤال الحلقة. صباح الخير.
4: لا يا دوب كل واحد يقول للثاني
0: يا دوب
4: يا دوب.
0: وقعنا مش منيح والله.
4: أوش السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
4: الله وحد كلمتنا وإن شاء الله نكون إلى جنان، على الجنة إن شاء الله
0: يا رب.
4: إن شاء الله يشفع عني يا ربي
0: يا رب.
4: أمتي النبي أمتي أمتي إن شاء الله ندخل الجنة إن شاء الله يا مهام
0: يا رب.
4: إن شاء الله يفتح قلوبنا ويوحد كلمتنا ويهدي بالنا ويجمع شملنا وشعلنا. بعرف شو أحكي هذه اليوم الفضلية، بعرف شو أحكي. إن شاء الله يكون يوم مبارك، منحب نبارك لمحمود اسكندر، منقول الحمد لله إنه خلصنا منك وكسر 50 فخارة
0: نكسر وراخة. والله أنا ما رديت لا يعني يعمل إيش بيقولوها بلقان.
4: أنا بلقان
0: صباح
4: بلقان كسر فخارة من وراء، بس
0: خلاص إحنا اللي بزنا نكسر فخارة من وراء. والله لو بتذكر تذكرت كان جبت وكسرتها من
4: وراء. الله يدبانه.
0: آمين.
4: والله واحد كلمتنا إن شاء الله يوم يكون يوم حلو إن شاء الله
0: يا رب.
4: يهدبانه.
0: آمين.
4: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الورد يا نعمان، والله بنور البرنامج. بيقول صباح الورد أنغام وكل عام وأنتم بألف خير. نعمان من أقدم الأصدقاء بيوم بيوم، ويمكن من أقدم الأصدقاء براديو حياة، هو من الأشخاص المستمعين الصامتين الصراحة، فهيك بعلق بمناسبات كتير قليلة. فنعمان هواش، صباح الورد يا نعمان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. باهرة الله يسعد صباحكم وكل عام وانتو والجميع بألف خير بمناسبة المولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله صباح الخير. كمان اتصال. صباح الخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح متابعين راديو حياة، صباح الخير لخالتنا محمد النابلسي. الله يسعد صباحك وصباح يا رب العالمين. السنة النبوية هاي كلمة باي وهاي وشغلات زي هيك حرام في الإسلام، يعني لازم الواحد بداية تحياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أخذنا العادات الغربية، ما أخذناش العادات الشرقية تاعتنا، والناس ماشيين على موضة ما شاء الله. يعني هلا أنت لما تفوت تصلي صلاة الظهر وتخلص الصلاة مع الخطبة، بتلاقي كل الناس بتهافتوا إنه يروحوا من الجامع، وين السنة اللي عمالكم تحكي عليها الرسول ما شاء الله عنها؟
0: نعم.
5: والحكي الكثير عليها الجمرك. يعني الواحد شو فيه براسه بده يحكي، يعني تبعوا السنة أو صبروا دقيقتين ثلاث، تافتوا صورة بعيد، الدب بعيد، في اختيار عمره 80 سنة مش قادر يمشي تتفشها وتدبه. أي أخلاق إسلامية بتحكي عنها؟ أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لازم الواحد يكون عنده محبة الرسول والصلاة والسلام عليه، ويكون عنده ثقة بحاله لما يجي شي حدا. بعدين عندك السيارات اللي بوقف عليه الأرصفة بعرق للأطفال والتعديات اللي على الشوارع، وين سنة الرسول
0: عليه أفضل الصلاة والسلام؟
5: موسى شايف الرسول عليه الصلاة والسلام
0: عليه أفضل الصلاة والسلام
5: عليه جار
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. خد خد نفس. أهلا أهلا، صباح النور. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سوسن يسعد صباحك، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو ضل سيدنا محمد بيننا أو لهذا الوقت يعني لقى أمي قليلة تقوم بسنته فقط إن لم تكن معدومة، بس ربنا يهدي أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للخير، ويكون عنا صلة الرحم ونتمنى الخير للغير ونبعد عن الأنانية. باهرة ليسعد صباحكم، وكل عام وأنتم والجميع بألف خير بمناسبة مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، لو إحنا متبعين لأخلاق الدين الإسلامي الصحيحة، بيقول لي أبو علي ما تركنا غزة تلاقي مصيرها لحالها. وعطر فلسطين يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وبيحكي لنا أو بتحكي لنا يعني لحظة شوي بس راح التعليق هيه أين ذهب، بادروا بالأعمال. بيحكي لنا إيش الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بغرض من الدنيا، رواه مسلم. يعني أنه بيحذر من الفتن. تمام. رافع شاهين يسعد صباحكم جميعا، وأظن أن الرسالة ستكون واضحة جدا. ارجعوا إلى الأخلاق قبل المظاهر، وإلى الرحمة قبل الخصومة، وإلى الصدق قبل المصلحة. صباح الخير يا رافع، أهلا وسهلا فيك.

فارس محمد، صباح الخير للجميع. لو كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيننا اليوم لذكرنا إنه قوة الأمة مش بكثرة الكلام ولا بالمظاهر ولا بالمال، وإنما بالأخلاق والرحمة والعدل. كان رح يذكرنا بحق الجار، ورح يذكرنا يعني بإشي مش مفروض ننساه صراحة، بر الوالدين ورحمة الضعيف وحفظ الأمانة وترك الظلم والكذب. بهي إبراهيم، صباح الخيرات والبركات. لو كان معنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان حالنا هالحال، وكل عام ونحن إلى الله أقرب. نجاة، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. في ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم منا لمجرد كلمات المديح ولا احتفالات عابرة، يحتاج إلى إحنا اللي بنحتاج نحيي سنته الحقيقية في سلوكنا اليومي. ولو نظر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى واقعنا اليوم لذكرنا بحديثه العظيم: إنما أبعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولقال لنا أن الدين ليس فقط شعائر تقام في المساجد، بل هو أمانة بالبيع والشراء، وصدق في الحديث والصدق في الحديث عفوا، والرحمة بالضعيف، كف الأذى عن الناس تحت ثلاث خطوط. إن خير احتفال بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو إنه العالم فينا يكون في صدق، في أمانة واسعة، في رحمة وحسن بالجوار. فلنجعل من هذه الذكرى نقطة بتحول لنقيم سلوكنا، لتكون أفعالنا مرآة لأخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أعاذ الله علينا وعليكم بالخير والبركات. أبو رائد مخلوف، يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير، وأهل نابلس بألف خير. عندي هيثم صح هند، هيثم الله يسعد صباحك يا أنغام، يسعد صباح هند، وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة فردا فردا وشخصا شخصا. حلوة هاي. وكل عام وأنتم بألف خير وأمتنا بخير، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاي تكون خير على أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكون سعادة. نفكر على الأقل بإخوتنا بغزة. بالنسبة للموضوع يا أنغام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بآخر خطابه بخطبة الوداع لما حكى: تركت فيكم شيئان أن تمسكتم به. إيش؟ ما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وإحنا من اتقى ربه اللي بيمشي عليهم. فمن شان هيك أمتنا كلها ضايعة صارت. صباح الخير يا هيثم، أحلى وسهلة فيك على 2379143، واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

امطار اللهم صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وإنتوا بخير. ريم خليل كل عام وإنتوا بألف خير. صباح الخير. حلمي تيتي كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. أم وسيم كل عام وإنتوا المستمعين بألف خير. هي بتتمنى لو إنها كانت موجودة بزمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما حدا اليوم قلبه على حدا، الناس تغيرت، بطل حدا يحكي ويسأل عن حدا. يسعد صباحكم، صباح الخير يا أم وسيم. بتقول صباح الخير جدا لأبو ساهر، وصباح الخير لراديو حياة، وكل عام وإنتوا بألف خير. كمان عبادة بيقول لو كان بيننا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيعتقد أنه كان رح يذكرنا بالرحمة وحسن الأخلاق، عدم ظلم بعضنا، وأنه الإنسان الحقيقي بأخلاقه وتعامله مع الناس مش بكلامه ومظهره، وكان يعني كان رح يخلينا نكون أرحم ببعض ونسامح ونحترم بعض ونترك الكراهية، نترك الخصام. فذكرى المولد عليه أفضل الصلاة والسلام مش بس مناسبة بنفرح فيها، بل فرصة نراجع فيها أخلاقنا ونحاول نكون أقرب للهداية. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير للحج عمار أبو غسان الفداوي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، عم بيسمعنا من الخليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سام بيقول لي من اللي عم بيشوفه، يعني مش شايف حدا بيعرف الله سبحانه وتعالى جل وعلا، حتى يعرف الرسول، حتى يعرف الكلام الإنشائي، ما في أكتر منه، والكلام هاي الأيام ما عليه جمرك. صباح الخير يا سام. إذن مستمعينا الكرام، اليوم إحنا أمام سؤال ممكن يخلينا كلنا من غير استثناء نراجع حالنا قليلا. لو كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيننا اليوم، شو رح يحكي عن واقعنا؟ شو رح يحكي عن أخلاقنا؟ شو رح يحكي عن طريقة تعاملنا بأسرنا مثلا لما منختلف منتقاتل مع بعض؟ هل إحنا مثلا منحاول نبحث عن الحل ولا لا، بس إحنا شاطرين إنه مين يربح على التاني؟ ولو شفنا علاقاتنا الاجتماعية، هيك وقفنا دقيقة وصفنا بعلاقاتنا الاجتماعية، شو رح نلاقي؟ هل رح نشوف ناس قريبة من بعض ولا رح نشوف ناس بعيدة عن بعض؟ لو شفنا صلة الأرحام بيننا، هل تتقطع بسبب خلاف صغير ولا بسبب عناد وإنه أنا ما بدي أعتذر ولا لا؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ينفعنا. 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل يعني بعد ما سألنا حالنا هذا السؤال، هل بتشوفوا إنه إحنا عن جد بنحتاج لا يعني نكتشف أثر الكلمة الطيبة علينا؟ يعني هل ممكن الكلمة واحدة ترفع من معنويات إنسان، وكلمة واحدة ممكن تجرحه لسنوات عديدة؟ هل إحنا كأشخاص أثناء نقاشاتنا وحواراتنا بنحترم الشخص اللي قبالنا أو الشخص اللي بنختلف معه بالرأي ولا لا؟ مثلا الإشاعات، هل إحنا من الأشخاص اللي بنتأكد من صحة الخبر قبل ما ننشره ولا لا؟ المهم أنشر وأجيب لايكات ومتابعين. هل مثلا أنا من الأشخاص اللي بديش أستخدم مصطلح تنمر، بتحسوه جديد، بس ما بسخر من بني آدم، ما بتعامل معه بأسلوب إني أجرحه؟ هل إحنا مندافع عن المظلوم إذا كان عن جد مظلوم، ولا منوقف ضده؟ يعني في كتير شغلات ممكن نحكيها بهذا الموضوع على 2 3 7 9 1 4 3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ريم بتقولي للأسف أخت أنغام وضعنا أصبح ميؤوس منه، لأنه إحنا ابتعدنا عن قدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو غالب بيقول الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عنا أنا وين شو بعتي لي؟ طيب يلا بس دقيقة، أنا قلت فكرت بعتي لي إشي كتير مهم. رزان جاموس بتقول شاطرين ندور على مين نحط الحق، مش شو أساس المشكلة. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، قال رفقا بالقوارير، قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وللأسف أول حدا بضيع حق أو بيتاكل حق أو بنظلم البنات، ولما تطلب البنت حقها اللي ربنا شرعه بالقرآن بتصير طماعة وفيش خير فيها وأهلها بيقطعوها، هذا الواقع. صباح الخير. أم طارق بتقول والله هالأيام ما حدا قلبه على حدا، كل واحد على مصلحته، وحتى أغلب الناس ما بيعملوا شيء من سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى لا صلة رحم بتلاقيهم. ومع هيك هدول اللي قاطعين رحمهم بيكونوا أول الناس بيصلوا بالجامع، إحنا لا نعمم. ولو يا نجاة الله يسعد صباحك. السعيد الدردوك صباح الخير، بيصبح علينا وعلى جميع الطاقم وعلى فادي ونعيم وأمير ومجاهد، ويسعد صباحكم، يوم مبارك على الجميع، أهلا وسهلا. هيثم بالنسبة للكلام يا أنغام الكلمة زي رصاصة، إذا طلعت بترجعش، وإذا يعني جرح الإنسان بداوي جرحها الكلمة. كيف نداوي جرح الكلمة؟ والكلمة المنيحة هي اللي بتجبر الخاطر، وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام علمنا جبر الخواطر مش كسر الخواطر. وبالنسبة للإشاعات يعني أنا ما عممت، أنا بس كنت عم بضرب أمثلة. أول اللي ما بيحكوا، أول الناس بتحكي الإشاعات اسم الله علينا، إحنا شعب فيش أشطر منا بهاي الأمور. محمد علاوي الله يسعد صباحكم، راديو حياة صباح الخير، أهلا وسهلا فيك على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شكلك انت ما سمعت يا سعيد بالنسبة لنص الرسالة حكيتها. يعني سعيد سام أعطيني شغلة واحدة بس الناس مطبقة فيها تعليم القرآن الكريم والسنة غير الصلاة اللي محملين حالهم جميلة فيها كمان. طول بالك يا سام. ريم عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير للجميع على 23791143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك في ذكرى المولد عليه أفضل الصلاة والسلام. نقف اليوم منراجع حالنا ومنسأل حالنا لو كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام موجود بيننا شو كان رح يحكي عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، شو كان رح يحكي عن أخلاقنا، شو كان رح يحكي عن طريقة تعاملنا مع بعض. وناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: وصباحك يا رب. أهلا وسهلا.
1: كيفك وسنة تسعك
0: وانت سالم
1: اتبعنا بال أمة المسلمين
0: يا رب. يا رب إن شاء الله.
1: سؤالك على إيش؟
0: سؤالي على إيش؟
1: آه.
0: سؤالي بيقول في يعني في ذكرى المولد النبوي الشريف لو كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام موجود بيننا اليوم شو كان رح يحكي عن واقعنا، عن أخلاقنا، عن طريقة تعاملنا مع بعض؟
1: أول شيء اذكروا ربكم، بعدين هو تشفع ذات رب العالمين نزل لسيدنا محمد وقال له تشفع لي لأمتي. طالما هو جاب لنا شفاعة من عند رب العالمين احنا المفروض نكون قد الثقة هاي نكون معاه. واللي بيحكي طبعا ما بنحك انه يعني ما بنفهم، لازم نفهمه، واللي ما بفهم يفهم. وبنفس الوقت حبيبتي الولاية هن المهضوم حقهم سواء ببيوت اهاليهم سواء في بيوت جيزانهم. اذا كانت مسعدة ومهدبانها في دار ابوها والله امرار كتير يعني بتلاقي تلتينهم مهيونين عند اهل الجوز. وبعدين الورث والميراث وصلة الرحم مفروض مفروض الأخ هو اللي يجي يسأل عن أخته. لأنه قال بقول لك الدين بقول لك الأم رضاها والأخت دعاها.
0: طبعا.
1: يعني الأم قد ما تغضب على ابنها ما بقول فيها لأنه لحس كبدها، أما الأخت لما بأثر فيها بهينها وبقطع علاقته وصلة الرحم معاها وين بده يقابل وجه ربه؟ ما انت إلك ولاية اللي بتحصده بتلاقيه بكره بتاخذه من قلب بيتك بتقول انا شو عملت. فعشان هيك احنا بنتمنى انه احنا الاهل يكونوا صلة التواصل بين بعضينا بدون تقصير، وخصوصا الولية لما يفوت اخوها عليها حتى لو فات فاضي بتلاقيها قد الدنيا ان هي مذكورة في باله ان انا اخته. مش دائما بيحملوا الاغلاط على الخوات رغم ان الخوات دائما حمالات الاسيه ودائما بتختصر ودائما بتسكت ودائما حقها رايح ومش رضيانين. يعني شو بدك اكثر منها؟ نرجع لديننا ولسيدنا محمد وللي نزل معاه نتبعه. مش انا اعمل حالي ان انا بحكي الصح والغلط وانت في بيتك عوجه وعلى اهل بارك عوجه، لا ما مزبط. بدك تكوني صالحه بريت بيتك وبقلب بيتك. انا هذا اللي بعرفه. لأنه إحنا برضه كمان ولاية والولية في إلها رضا في إلها يعني مهما كان بقولهاش وأخوها. أما الأخ لما بكون هو يعني مشبع بقوله احترام مرته وأهل مرته أكثر من احترام أخته وأهله. فهذا حرام. الله ما قاله زي ما هي إلها أهل المفروض تقول له روح لأهلك.
0: صح.
1: ما بتقولها يعني في منهم الطاعات فعلا من الدرجة. والله يهدينا ويهدي أمة المسلمين ونخلص من الهم اللي احنا فيه
0: يا رب.
1: كل سنة وانت سالمين
0: يا رب. يا رب اللهم
1: أهلين
0: آمين. أهلين أهلين. صباح أهلين. الورد. مجد بيقولنا أو بتقولنا للأسف الأخلاق صارت أسوأ من أخلاق الناس زمن الجاهلية. يسعد صباحكم وعليه أفضل الصلاة والسلام. معامر صباح الخير واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وردة البنفسج عليه أفضل الصلاة والسلام. ريم بتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله واقعنا أليم. عبود عبد الحق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تحياته لأنه نور البرنامج فيك يا عبود. زهرة صباح الخير وكل عام وانتم بخير. يا رب يهدي البال عشان السؤال. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إحنا دائما مصابين وإحنا دائما يعني ممتحنين بأرض الرباط، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دائما بتباهى بالأمة في أمته، والحمد لله رب العالمين على كل حال. ربنا إزيح الغمة يا رب، وكل عام وإنت بخير. وإنت بخير يا زهرة، أهلا وسهلا. نجاة بتقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان إنسان عظيم، تجسدت فيه أعلى معاني الأخلاق والرحمة بالبشرية، هو رجل عظيم قاد بحكمته وشجاعته أعظم تاريخ وتغيير عفوا في التاريخ البشري. صباح الخير أو البشرية يعني. محمد علاوي عليه الصلاة والسلام، الله يسعد صباحكم، وصباح على أبو عمر، وصباح الخير لأبو العز، وصباح الخير لكل راديو حياة، صباح الخير. أما أم أسامة يسعد صباحك أنغام، صباح النور. عن أي زمن بيشوف النبي؟ الزمن اللي الأخ بكره أخوه، ولا الأخت بتكره أخوها، ولا الأم اللي بتميز بين أولادها، ولا الزمن اللي الزوجين ما بيخاف الواحد فيهم الله سبحانه وتعالى يعني بالتاني؟ عن زمن استغلال الناس، الغني ما بسأل عن الفقير، الفقير عايش ومش عايش، الزمن اللي البعد عن الدين صار تحضر، واللي بيحكي عن الدين صار معقد. الله يرحمنا برحمته، اللهم آمين. يا أم أسامة صباح الخير، شو رأيك؟ هان اكتئبتي؟ 2 3 7 9 1 4 3. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ريم بتقول للأسف هذا الواقع يا أنغام. صباح الخير يا ريم، أهلا وسهلا فيك. نكمل ولا نطلع للفاصل؟ خلينا نطلع للفاصل. طيب في ختام هيك الحديث بهذا الساعة، ويعني سؤالنا لكم مستمعينا الكرام، يمكن إحنا مش بحاجة إنه نسأل حالنا شو منعرف عن سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل بحاجة نسأل حالنا يعني أهم سؤال، وهي سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شو غيرت فينا؟ هل خلتنا أكثر رحمة؟ هل خلتنا أكثر تسامح؟ هل خلتنا أكثر صبر؟ هل خلتنا أكثر يعني إن نكون حريصين على أهلنا، على جيراننا، على أصحابنا؟ دائما إنه هيك خلينا نفكر مع بعض إنه المحبة الحقيقية مش بالكلمات، هي دائما بأفعالنا، ببيوتنا، بتعاملنا مع الناس، بقدرتنا على إنه نكون سند يعني مش عبء، وإنه نكون رحمين مش قاسيين فعليا، وإنه نعرف نحكي الكلمة الطيبة بالوقت اللي بيحتاج فيها الناس تسمعها، يعني نعرف نطبطب مثل ما بنقولها بالعامية. في هاي المناسبة وفي هاي الذكرى وكل يوم، مش بس يعني إحنا نعمل هيك بس بهذا اليوم، الاحتفال الحقيقي اللي إحنا نتمناه إنه يكون عنا بداية لسلوك أجمل، يعني عشان دايما نتذكر إنه يعني أجمل إشي ممكن نتركه بحياتنا هو أخلاقنا فعليا، الأثر الطيب، هذا هو أكتر إشي إحنا بنقدر نتركه أو يعني يترك عنا إشي إيجابي. مرة تانية كل عام وإنتم بألف خير، وكل عام وكل بيوتنا عامرة بالمحبة، بالتسامح، بالرحمة، بيوتنا أكثر ترابط إن صح التعبير، مجتمعنا أكثر ترابط، وكل عام وإنتم على خلق جميل بإذن الله تعالى. بدنا نروح للفاصل، وبعد الفاصل رح نروح لفضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوبش، رح نحط نفس السؤال ونشوف شو رأي فضيلة المفتي بالموضوع، وكمان بالساعة بالجزء الأخير من البرنامج ما رح تكون معنا الأخصائية الاجتماعية عروب جملة. سعد صباحكم.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام، نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا أكيد من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس. أكيد رجعنا لنكمل بالساعة الثانية من فقرات البرنامج. رجعنا اليوم لنكمل معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وإحنا يعني عم نحكي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعجز الكلام أحيانا، مش أحيانا صراحة دائما، بس مهم أنه لو واحد فينا، كل واحد فينا عفوا، فكر في السؤال اللي أنا طرحته بطريقته الخاصة في ذكرى المولد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، موجود بيننا، شو كان رح يحكي عن واقعنا؟ شو كان رح يحكي عن أخلاقنا؟ شو كان رح يحكي عن تعاملنا مع بعض؟ يعني كمان هذا السؤال بطريقته رح نطرحها ونطرحه على فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شبش بعد شوي. يعني لحين أكيد جهوزية الاتصال، ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا يا رب.

0: إذا مستمعينا الكرام، فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش صار موجود معنا من خلال الخط الهاتفي اليوم. يعني كمان رح نحكي بموضوع فعليا يعني مش بس مهم، هو جميل بروحانية هذا الموضوع، ولكن سؤالنا مرة تانية ورح نسأله لفضيلة المفتي بالبداية. صباح الخير فضيلة المفتي.
1: صباح الخير وألف تحية وسلام لك ولكل المنضمين والمستمعين لراديو حياة. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن تكون الذكرى هذه بداية عودة حقيقية إلى الله
0: يا رب،
1: ونلتزم بأخلاقنا وأفعالنا وأقوالنا بما جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
0: يا رب عليه أفضل الصلاة والسلام. فضيلة المفتي، موضوع الحلقة وسؤال حلقة اليوم كان مع الناس في ذكرى المولد، مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لو كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام موجود بيننا الآن، شو رح يحكي أو ماذا سوف يقول عن واقعنا، عن أخلاقنا، عن تعاملنا مع بعض؟ وقديش الفكرة أنه أنا مش كيف أحتفل فعليا، أنا قديش بطبق من سيرة النبي، من مثلا محبة، من احترام، من تسامح، من تعزيز علاقاتنا الاجتماعية. قديش أكون مثلا أنا إنسان بار بوالدي، أطرح على الأقل السلام على الجار، هاي المعاني شوي الاجتماعية اللي افتقدناها وإحنا قللنا من استخدامها. تفضل فضيلة المفتي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام في غاية الروعة والجمال، وهو كيف ننتفع بذكرى عطرة، ذكرى حبيبة إلى قلوب كل الناس، وهي ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الذكرى جماليتها والروعة اللي فيها تأتي من كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد كان يعني قد رباه الله تعالى و حماه من المعاصي ومن الشرك حتى قبل النبوة. يعني لم يشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده إلى البعثة أي تصرف شائن يمكن أن يذم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل سمي الصادق الأمين، وكان عليه الصلاة والسلام لم يسجد للصنم ولم يحضر مجلس زور ولم حتى دعي إلى أعراس، فكان إذا ذهب إليها شعر بطلب الراحة فينام يتسلط عليه النعاس حتى يستيقظ في صبيحة اليوم التالي من حرارة الشمس، حتى لا يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي جاء يدعون للإيمان أو للدين كان الأمس بالأمس يحضر عرصا فيه راقصات أو فيه شرب خمر أو غيره. فزكاه الله عز وجل حتى قبل النبوة، ولما كان مؤهلا عبر تحنثه في غار حراء وصفاء قلبه واستعداده لنزول الوحي، نزل عليه الوحي يقول له اقرأ اقرأ اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا الآن، إذا لم يكن موجود بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام هو موجود بسنته. ولذلك قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية بتحكي عن مجيء الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته باتفاق العلماء، وأما بعد مماته فللعلماء فيها قولان، منهم من قال يشمل هذا بعد الوفاة، ونص على ذلك الموفق في كتابه المغني لابن قدامة الموفق الدين الجماعيلي، ومنهم من قال لا، المجيء لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة خلافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأمته، كان خبأ دعوته شفاعة لأمته، جاءنا بأدلة وبعشرات الأقوال بل مئات بل آلاف التي توجهنا في بر الوالدين وفي رحمة الضعفاء وفي التعامل مع الجيران وفي عدم البوق بالجار وعدم الإساءة وإكرام الضيف والإحسان إلى الناس حتى مع المخالفين. لا، جاءنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهديه كيف نتعامل مع من يخالفنا في المعتقد، طالما هو لم يخرجنا من ديننا ولم يخرجنا من ديارنا كيف يجب أن نكون بارين مقسطين. هذا نص عليه القرآن، وكانت السيرة النبوية مثالا رائعا للتعامل حتى مع أتباع الأمم السابقة أو الأمم السابقة من أتباع الشرائع السابقة ممن انتسب إلى بعض النبيين سابقا، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة المنورة وعقد تحالفات معهم ومعاهدات تقوم على الدفاع المشترك عن المدينة وعدم الإساءة، وإذا قتل إنسان كيف يودونه أو يدفعون له دية، كل ذلك موجود الآن بيننا. فإحنا لا يلزم عشان إحنا نبين إحنا قريبين ولا بعيدين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه إحنا ربنا يحيي إلنا ويجي يستنكر علينا أفعالنا، بل إن سنته عليه الصلاة والسلام موجودة فينا، ونحن كل واحد فينا بيقدر يعرض نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم كم هو بعيد أو بعيد جدا أو قريب أو محتمل إنه يعني يقترب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وطالما هذه السنة فينا ما كان الله عز وجل ليعذبنا، قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وأنت فيهم يعني وأنت فيهم نبيا أو أنت فيهم بسنتك وبهديك وبتعاليم دينك التي أتيت بها إلى هذه الأمة. نحن اليوم للأسف عاد المولد في كثير من بلاد العرب والمسلمين يوم في السنة ونحتفل فيه بطقوس أو بأشياء شكلية. نحن لا نمانع شرعا في دار الإفتاء إنه الأمة تفرح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شوفي لما فرح بمولده ماذا فعل؟ قال الصحابة الكرام يا رسول الله نراك صائما يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أرسل إلي أو أوحي إلي فيه أو بعثت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن فرحته بمولده بالصيام، بصيام يوم الاثنين الذي دل هذا الصيام على أنه يريد أن يؤدي شكر الله على أن يعني خلقه وأوجده للبشرية، وجاء نتيجة دعوة أبي الأنبياء وشيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي دعا هو وإسماعيل أن يكون في القبائل التي تولد من ولد إسماعيل وتسكن مكة أن يكون فيهم شخص من أنفسهم يقوم بمهمات جليلة نصت عليها الآيات القرآنية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكما جاء في أكثر من موضع بهذه المهام الجليلة هذا الرجل الذي جاء استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم وجاء على بشارة سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وجاء رؤيا حقيقية أو رؤيا منام رأت فيه آمنة أنه لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم خرج من موضع مولدها نور أضاءت له بصر الشام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نورا أضاء البشرية وأضاء البلاد، ليس الشام فقط بل الشام وبلاد فارس وبلاد الروم، حتى الآن الهدي النبوي والنور النبوي وصل إلى كل الكرة الأرضية، ما في بيت تقريبا إلا وسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم، ما في بلد من 194 دولة الموجود الآن في دول العالم والمعترف فيها رسميا إلا وفيها ربما مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحقيقة إنه الانتفاع الحقيقي بهذه الذكرى هو أن نحول هذه الذكرى بما جاء من هذا الشخص صاحبها ومحمد صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله في سفره وإقامته في الحاضرة والبادية أو في الحضر والسفر في السلم وفي الحرب في الخلاف والاتفاق في التعامل مع الناس بشكل عمودي وبشكل أفقي مع الأهل مع الأولاد مع الزوجة والزوجات مع الجيران مع الأقارب حتى كما قلت مع المخالفين في الفكر وفي المعتقد، أن نحول كل تصرفاتنا لما ثبت عن هذا النبي الرحمة الذي سماه الله تعالى محمدا وأحمد ومحمودا، محمود في السماء ومحمود في الأرض، وهو الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر وجاء بالإيمان على قلبه وجاء بالإيمان على لسانه ودخلت البشرية في الإيمان بمولده عليه الصلاة والسلام وبعثته، فكان ميلاده ميلاد أمة وكانت بعثته بعثة أمة، وهو العاقب وهو الحاشر وهو المصطفى وهو الشفيع المشفع وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والداعي إلى ربه بإذنه، المدثر المزمل هو بأبي وأمي رسول الله حبيبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنارت الدنيا كلها بمولده وبمقدمه عليه الصلاة والسلام،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. طب فضيلة المفتي، يعني النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان قدوة بالرحمة، كان قدوة بحسن التعامل بالعديد من الأمور. طب هاي القيم اللي إحنا ما أحوجنا لإلها اليوم، كيف ممكن نعيدها لبيوتنا؟ كيف ممكن نعيدها لعلاقاتنا الاجتماعية مثلا، يعني باقتصادنا بأوضاعنا، كيف ممكن نعيد هاي القيم؟
1: يعني بعض المفكرين الأجانب من علماء الغرب اللي درسوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا إنهم يألفوا كتب أو يحكوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهم: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حي بيننا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة. هذه شهادة يعني أحد مفكري الغرب وأحد الناس اللي درسوا الهدي النبوي ودرسوا سيدنا النبي وشافوا كيف هو بحل مشاكل المسلمين الأوائل في مكة وفي المدينة وفي قيادته الرشيدة والحكيمة. كذلك أحدهم لما أراد أن يضع كتابا في 100 شخصية حول العالم والتاريخ، أفضل الأشخاص على الإطلاق، لم يسعوا إلا أن يجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد لما تحدث عن أخلاقه وقيمه وعدله ورحمته. الأعداء قبل الأصحاب وقبل الأصدقاء والذين درسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستخرجوا من حياته ما يطعن به النبي صلى الله عليه وسلم وما يحذر البشرية منه، وصلوا إلى قناعات أن هذا الرجل لم يكن رجلا عاديا، إنما كان مسددا معصوما مؤيدا بالوحي، مؤيدا بتوفيق الله عز وجل، حتى قدر خلال 13 سنة يغير الشرك للتوحيد والكفر للإيمان، وخلال 10 سنوات أقام دولة في المدينة المنورة، من خلالها صار للمسلمين منعة وصار لهم دولة وصار لهم جيش وصارت الأمم كلها تخافهم. إذا هو المشركين ينتصر عليهم في بدر، ولما جاءوا في أحد وكانت البداية النصر للمسلمين، ثم تغلب المشركون بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجمع المسلمون من جديد فهرب المشركون ولم يعودوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرومان جاءوا لتبوك للانتقام وللإجهاض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، فسمعوا بخروجه إلى تبوك من المدينة فهربوا وهم عددهم 200,000 وسيدنا النبي مع 20,000 أو 30,000، وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت أشياء أو 5 أشياء لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها النصر بالرعب مسيرة شهر، وأن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، وأنه جاء للناس عامة، وأنه حلت له الغنائم، وما إلى ذلك في الأحاديث الصحاح اللي بعضها ذكر 5 وبعضها ذكر 6 أو 7. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما الأمة تمسكت بهديه وتمسكت بتعاليمه يعني احتارت فيه و جعلت منه قائدا واحترمت تعاليمه، حتى انه هرقل لما جاء ابو سفيان لزيارته للتجارة بعث له وقال له: عندكم رجل يدعي انه نبي، هل هو ذو نسب؟ قال: نعم. قال: هل اتباعه يزيدون او ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل اتباعه من الضعفاء ام الاقوياء؟ قال: اغلبهم من الضعفاء. قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا: لا، كان يعرف بالصادق الامين. قال: هل كان في اهله ملوك؟ قالوا: لا، لانه ما كان في اهله ملوك، وهو معروف لدينا، أبوه توفي وهو في بطن أمه، وجده يعني زعيم قبيلة وليس ملكا. فلما فرغ من الأسئلة قال هرقل، وهو يعني رجل على غير ملة الإسلام، وإنما كان يتبع يعني الديانة المسيحية، وقال لأبي سفيان: مثل هذا إنما هو سيملك ما تحت قدمي، لأن هذا نبي بناء على ما وصل إليه من معلومات من الإنجيل أو من بعض الرهبان الذين كانوا حوله، وعلم أن هذه الصفات هي صفات نبي مسدد ومؤيد وموحى إليه. وفعلا كان كما قال، فالمسلمون لما خرجوا في مؤتة وخرجوا في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم والرومان هربوا، ولما بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت الجيوش في عهد أبي بكر وعمر، فتحت فلسطين والشام سوريا ولبنان والأردن، وبعد ذلك المسلمون ما زالوا يعني يصلون حتى وصلوا إلى القسطنطينية وصارت عاصمة الدولة العثمانية لخمسمائة أو ستمائة سنة، لازال المسلمون في قوة ومنعة، وهم يعتبرون هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجه لتصرفاتهم، هو الآمر الناهي، هو الذي يبين الحلال من الحرام، هو الذي يبين كيف حل المشاكل الاقتصادية من خلال البيع والشراء والصدق في المعاملة، بعيد عن الربا، بعيد عن المحرمات، بعيد عن الغش، بعيد عن المعاملات القائمة على التعاملات الرأسمالية التي تسعى لإكساب الفرد المال بأي وسيلة، بعيد عن وسائل الظلم والاعتداء على الضعفاء، بعيد عن استحقار الإنسان حتى لو كان مخالفا في المعتقد. لكن لما هجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عنها وصارت حياتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقاليد وشكليات وطقوس للأسف مش ذات حضور في قلوبنا وفي حياتنا وتصرفاتنا، حتى لدى الناس المنتسبين للإسلام واللي بأخذوا من الإسلام أحيانا لحية أو مسبحة أو ثوب، ما كسبوا وما نجحوا وما وصلوا لأهدافهم ومبتغياتهم. نحن مطالبون اليوم أن تكون عودتنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده عودة حقيقية للتمسك بالسنة، بالسماحة، بالرحمة، بالقيم، بالعدل، بالأخلاق العالية، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي شملت المعتقد فانتقلت بالناس إلى عقيدة الرحمة، عقيدة التوحيد، عقيدة رفض الأصنام واتخاذ أي شيء إله من دون الله، سواء كان بشرا أو حجرا أو بقرا أو شجرا أو إنسانا. معاملة الرحمة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، عبادة الرحمة، أن تكون الصلوات بدل 50 في الإسراء لخمسة، وأن تكون الركعات الأربع ركعتين في السفر وعند الأعذار، وأن تجمع الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمطر الشديد وللمريض وللمسافر، وأن يفطر في رمضان بعذر المطر، بعذر المرض، أو بعذر السفر من كان غير قادر على الصيام، وأن يسمح للحامل وللمرضع أن تفطر في رمضان، وعند بعض الفقهاء أن تجمع صلاتها من أجل طفلها الصغير رحمة به. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي شاهد خيلا أو شاة ترفع رجلها لترضع طفلها، يقول انظروا إلى هذه الشاة كيف ترحم طفلها ووليدها، برحمتها لابنها ترفع رجلها ليشرب أو ليرضع منها الحليب. إن لله عز وجل مئة رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الأرض يتراحم بها الناس وتتراحم بها الدواب، وخبأ عنده 99 رحمة يرحم بها الخلق يوم القيامة. فحتى نكون جديرين بهذه الرحمة وجديرين برسول الله وأتباع حقيقيين له عليه الصلاة والسلام، ما أجمل أن نقرأ سيرته ونقرأ تعاليمه ونقرأ أوامره، وهي كما قلت موجودة فينا، فالنبي موجود بسنته فينا في عشرات الكتب اللي احنا للأسف تغبرت على الرفوف وما نقرأها وبنعرض عنها عشان نقبل على أشياء تافهة تشغل أوقاتنا وتأخذنا بعيدا عن ذلك بالجوالات وبالمقاطع الريلزات والأفلام القصيرة والفيديوهات، وأحيانا بالغضب والانفعال والإساءة والشتم والسباب، حتى العنف، حتى من نرى من يقتل زوجته ويحرقها، حتى نرى من يتشاجرون ويلقون على بعضهم الكراسي طارة في تلك القرية وهذه القرية وهذا التجمع من أجل جلدة فوتبول، من أجل كلمة، من أجل نزاع بين ستات على كلمة ينتقل إلى الرجال، يتعادى الرجال، نعادي بعضنا البعض، كل هذا بعيد جدا عن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعن تعاليمه وعن الهدي الذي أراد لنا أن نهتدي به وأن نعيش عليه.
0: يعني ربنا يهدينا جميعا. هيك نصيحة ختامية فضيلة المفتي لكل حدا عم بسمعنا اليوم، مثلا يعني هيك اليوم بتعرف نابلس بتختلف عن أي يوم، شو ممكن نحكي لكل حدا عم بسمعنا؟
1: يعني أنا بحيي مدينتي محافظتي نابلس وبشد من أزرها وبقول لكل الناس الفرحانين بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فرحتنا بسيدنا النبي عظيمة جدا، هي استجابة لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من مما يجمعون، وفضل الله القرآن ورحمة سيدنا النبي أو العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان رحمة، ونحن الدعاء مطالبين نسير على هديه في وضع الأمل للناس وفي إنقاذ الناس، وفي يعني دائما فتح الضوء أمامهم وإدخال السرور لقلوبهم. علينا أن نجعل هذه الفرحة يعني دائما ممزوجة بالأمل بالله عز وجل، وعلينا أن نراقب تصرفاتنا حتى تكون فرحتنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الضوابط الشرعية، فلا نقع فيما يغضب الله في أي شيء. وعلينا أن نجعل هذا اليوم المولد هو كل يوم، كل يوم هو مولد للنبي، هو كل يوم مولد للهدي النبوي. احتفالنا الحقيقي بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا في كل تصرف من تصرفاتنا نسأل ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بدنا ننام كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا بدنا نستيقظ ماذا قال عندما استيقظ؟ اذا اذن المؤذن ماذا نقول بعد الاذان؟ وكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان؟ وكيف ندعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ ثم نحضر ونصلي الصلوات في اوقاتها، واذا استطعنا ان نصليها جماعة. اذا كنا تجار كيف تاجر النبي بصدق وامانة؟ إذا كنا قادة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قائد رحيم صادق أمين مع أمته مع من هم تحته؟ إذا كنا معلمين كيف كان النبي معلما وقال إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر تصلي على معلمين الناس الخير؟ إذا كنا عمالا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح العمل وأمر بالعمل وذكر لنا أن أنبياء الله كانوا عمالا فهم رعوا الغنم، وكان نبي الله إدريس خياطا، وكان نوح نجارا، وكان داود حدادا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة ورعى الغنم، وما أكل أحد خير قط من أن يأكل من كسب يده. فهنا يعني نترك التسول ونعيش على درجة عالية من العفة، وإذا كنا تعرضنا لإساءة من أحد نعفو عنه ونتسامح، وإذا كنا ولا شك أننا لنا أقرباء نحسن إليهم ونصلهم ونقابلهم بالكلمة الحسنة وبصلة الرحم. فكل موقف من مواقف حياتنا نجد فيه للنبي وللهدي النبوي أدلة وعشرات التعليمات اللي احنا مطالبين نعمل جزء منها بالحد الأدنى حتى نكسب رضوان المولى عز وجل. هذا هو الاحتفال الحقيقي، ولا مانع أن نجعل هذا اليوم يعني وقتا للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه الغضة الطرية الجميلة التي بها يعني نال النبي ونال الإسلام هذه السمعة الرائعة وهذه الروعة وهذه المكانة التي كلما اقتربنا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم كلما كنا قادرين على الوصول إليها، وتجديد دعوة الناس إلى الدخول في دين الله والدخول في الإسلام، دين الإسلام الحق الذي هو خاتم الأديان وجاء به خاتم الرسل وجاء عليه ونزل عليه خير الكتب السماوية القرآن الكريم كلام الله عز وجل المعجز الذي هو دستور حياتنا وهو سبب إخراجنا من كل المشاكل التي نعيشها بالالتزام بتعاليمه وبتنفيذ أوامره واجتناب ما نهى عنه هذا القرآن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباب، شكرا جزيلا، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. فاصل وأكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، خليكم معنا.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بس اليوم برضو يعني بنفس سؤال الحلقة لليوم اللي هو كان نقاشنا مع فضيلة المفتي، ايضا نفس السؤال راح يكون ايضا مع الاخصائية الاجتماعية ست عروب جملة. راح نحكي اكتر كمان من النواحي. طبعا انا حاطة البوست لهند، حتى مش عارفة اذا انا حاطت لها البوست، هي اجتهدت وقلت لها بس انه معنا الضيف الست عروب، انا مش حاطة رقمها، يعني هي بدها تضرب بالمندل كده تجيب الرقم. يلا ما علينا، رح نحكي اليوم مع الأخصائية الاجتماعية روب جملة كمان من النواحي المجتمعية لقيمة هذا اليوم. وإذا بتتذكروا أنا بالبداية قلت إنه إحنا ليه ما ناخد يعني الرحمة، التسامح، حب الخير، سلام للجار، نكون برين بأهالينا. يعني أنا ركزت على هاي النقطة تحديدا بكثر الأشياء اللي عم نسمعها للأسف بمجتمعاتنا الأخيرة، مثلا يعني المقارنات المستمرة اللي عم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صارت جزء كتير مهم من حياتنا. هل هي يعني قديش بتأثر على رضا الإنسان عن حياته، قديش بتأثر على رضا الإنسان بعلاقته مع أسرته؟ خلينا نشوف الجانب الاجتماعي بهاي النقطة. صباح الخير للأخصائية الاجتماعية روب جملة. صباح الخير.
1: اهلا اهلا، يسعد صباحك يا انغام، صباحك صباح صباح كل الطاقم، ويعطيكم الف عافيه يا رب.
0: الله يسعد لي هالصباح، وكل عام وانت بالف خير.
1: وانتو جميعا بالف خير يا ربي، وهدات بال وصحه وسلامه يا رب
0: يا رب. ستنا خليني اقول هيك، اذا احنا كاشخاص ما قدرنا نغير الظروف المحيطه فينا، بس احنا ممكن نغير طريقة تعاملنا مع هاي الظروف، وممكن احنا نكون قادرين انه نغير طريقة تعاملنا مع بعضنا. واحيانا هذا التغير ببلش لما استبدل الكلام، يعني بدل ما احكي كلمة سيئة احكي محلها كلمة حلوة، مثلا ممكن اعتذار بطريقة ما اذا انا ما بقدر احكي كلمة اسف على سبيل المثال. مثلا يعني بدل ما احكم على الشخص أنا أستمع لإله، بدل ما أحكم عليه لأنه سين من الناس قال لي هذا الشخص 1 2 3 4. هاي الأمور قديش إحنا بحاجة لإلها، وقديش ممكن نبلورها ونبلش فيها في هذا اليوم.
1: أكيد، يعني خليني بداية أنا أقول يا أمام قديش موضوع العلاقات الإنسانية قديش مهم، وقديش ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا فيه. ليه؟ لأنه العلاقات الإنسانية هي أساس الحياة. يعني سبحان الله، ربنا ما خلقنا فرادة وكل واحد في منطقة في العالم، ربنا خلقنا كلنا مع سوا علشان إنه إحنا نتعامل مع بعض، حتى إنه فعلا نشد من أذر بعض، نحمي بعض، علشان إنه نرفع من معنويات بعض. كل هاي الأشياء قديش هي ضرورية جدا علشان إنه إحنا نعيش بسلام، نعيش بحياة كريمة. هلأ للأسف إنه إحنا سبحان الله في قضايا هيك هالقد شريرة بتكون إحنا في قلب الإنسان بشكل عام، ولكن كل ما اشتغلنا عليها بالتهذيب، كل ما اشتغلنا عليها بالإنسانية، بالكلمة الطيبة، بالمحبة، بالعطاء، بالاهتمام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر فيه، كل ما إحنا كنا سعداء أكثر. هلأ طبعا الحياة كلها كبد يا أنغام، يعني قولي ربنا سبحانه وتعالى في آية صريحة خلقنا الإنسان في كبد، يعني ما الحياة سهلة ولا الظروف اللي حوالينا سهلة. دائما كل بيت في هم، في غم، في ألم، في وجع، في فقدان، في شغلات كتير. ولكن شو اللي بيخلي بيت عن بيت يفرق؟ علاقاته الإنسانية، علاقاته الاجتماعية، المودة والرحمة. ربنا قال سبحانه وتعالى يعني وجعلنا بينكم مودة ورحمة، يعني أكيد هي الأزواج اللي هن أساس الحياة الزوجية. نعم. أساس الحياة اللي هي بيبنوا الأسر على أساس أنه يطلعوا أكتر وأكتر للمجتمع بنفسيات سوية وحلوة. هلأ زي ما قلتي أنا، يعني كل ما كانت الكلمة الطيبة هي أساس حياتنا، كل ما بتكون على فكرة هيك إحساسنا ومشاكلنا منعظمهاش كتير. يعني أكيد المشاكل يعني بالذات إحنا كفلسطينيين يعني دايما أوجاعنا كتير كبيرة، آلامنا هالقد ضخمة، بتلاقينا يعني مش يوم بمر علينا إلا في وجع، سواء كان خاص أو كان عام، ولكن شو اللي خلانا نعيش لغاية هلا؟ تكافلنا الاجتماعي، حبنا لبعض، اهتمامنا في بعض، ولكن للأسف اللي عم نشوفه هالأيام شوي عم بتراجع على ورع. زي ما قلتي قديش ضروري نشتغل عليه.
0: صح صح للأسف. طيب يعني مثلا احنا بهذا اليوم شو ممكن نعلم يعني أولادنا مثلا بذكرى سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ شو فيها كمهارات اجتماعية ممكن نعلمهم إياها؟
1: هلأ شوفي يعني قضية نعلم أولادنا، أولا يجب أن يكون من خلال سلوكنا. يعني أنا مش معقول أقول لأولادي كأخوة حبوا بعض وأنا وأخوتي علاقتي مش منيحة في بعض. يعني مش معقول أقول خلوا كلامكم لطيف وخلوا وأنا كلامي مش لطيف، سواء كنت كأم أو كأب، حتى كلامي مع أبنائي يعني لا سمح الله لا أحترم كلامي هالأدفظ يعني مؤذي كذا. وأقول لأولادي لازم إحنا في يوم المولد النبوي إنه إحنا نتذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحكي كلمة طيبة وكذا. طيب كيف بدهم يعملوا أولادي؟ إذن أول نقطة ومهمة جدا جدا إنه أراقب سلوكي، أراقب كلماتي كمربية، كأم، كأب، كمعلم، كله هذا مهم جدا، لأنه المعول علينا إحنا حتى ننشئ جيل عم بحافظ على كل هاي القيم والأخلاق. فبالتالي يعني وكمان إضافة يعني إذا إحنا كنا في البيت فعلا كلامنا طيب وكذا وهيك، يعني كتير حلو نقعد هيك مع سوا نقول قديش مهم مش بس الكلمة الطيبة، قديش مهم جبر الخاطر، قديش مهم إنه إحنا نوقف مع الناس المتوجعة المتألمة، لأنه يعني هاي العلاقة هي تبادلية. وزي ما قلنا ما في حدا خالي، ما في حدا أبدا ولا مرة بتقولي ما بيت ما فيهوش ولا أي هم إطلاقا. يعني مرات لا سمح الله هم بيكون صحي، هم بيكون مالي، هم بيكون اجتماعي، إلا ما يكون. فبالتالي لازم نحدث أولادنا قديش مهم إحنا نوقف مع الآخرين، حتى إنه كمان هاي الجزئية كتير مهمة تعود علينا بالخير.
0: نعم، وهذا إشي كتير مهم. طيب إحنا عنا بجانب بحياتنا المجتمعية ما بنقدر نغفله هو المواقع التواصل الاجتماعي اللي دايماً عم بتفرجينا حياة بعض الناس قديش هي مثالية. هذا الشيء هل بيأثر على قناتي؟ هل بيأثر على الرضا عندي؟ هل بيأثر بعلاقتي مع أسرتي؟ وإذا كان هيك أنا شو واجبي كأهل مع أولادي؟
1: يعني بتعرفي أغام هاي الجزئية مهمة جدا طبعاً. جدا ننتبه لها. يعني قضية السوشيال ميديا احنا دايما حتى بنسميه عالم افتراضي. بتلاحظي يعني طبعاً. هو عالم افتراضي، هو عالم مش واقعي. يعني انا يعني في شغلة هيك شوية يعني خلينا اقول هيك نهفة لذيذة، انه بقول لك الام بتبقى عم تضرب اولادها وبتصور، بعدين بتيجي تصورهم بتضحك وبتبتسم بتضحك وهي بتصيح عليهم عشان تصورهم وتقول احلى حياة احنا عايشين. فبالتالي يعني هي غير حقيقية، صدقيني غير حقيقية، بكونوا قاصدين فيها شغلات معينة، بدهم يقهروا حدا، بدهم كذا. فبالتالي كل ما وعينا أكترها، هلأ كل ما كان عندنا درجة الوعي عالية إنه كل اللي عم نشوفه هذا ما إله قواعد من الصحة، ولو حتى كان إنه القناعة والرضا اللي إحنا نعيش فيها زي ما قلنا هاي بوعينا وإدراكنا. قديش إحنا واعيين، قديش بنحمي حالنا من إنه ننجر وراء كل هاي الأشياء اللي فعلا هالقد سخيفة وسطحية، وقد تودي بحياة أسر. ديري بالك تودي بحياة أسر بالعلاقات، أعني يعني يا ما ناس اتطلعت من وراء هالشي، يا ما أسر تفككت، يا ما أطفال أو مراهقين كتير عادوا أهاليهم من وراء إنهم عم بتبعوا كل هالقصص. علشان هيك قديش إحنا بنكون على درجة عالية من الوعي أولا مع أنفسنا ثم مع أبنائنا. ليش قبل شوي قلت إحنا قدوة؟ يعني إذا الأم هي عم بتشوف بالسوشال ميديا وعم بتقول لزوجها بدي كذا واللي شوفوا هون وشوف هيك وإحنا كيف عايشين، كيف الأولاد بدهم يطلعوا؟ قولي لي.
0: صح طبعا.
1: على طول بدهم يتأثروا، بدهم يشوفوا كل شيء، يتأثروا، شافوا الجيران ماسكين إيش بدهم يعملوا زيه، شافوا كذا هون. فبالتالي قديش إحنا ها قديش سبحان الله الأم والأب قديش مسؤولياتهم عظيمة يا الله. يعني أنا بقول التربية هي جهاد، هي جهاد مش إشي سهل إنه أنا والله أجيب وأربي، لأني بدي أكون مسؤول أولا أمام الله ثم أمام المجتمع. يعني أنت لاحظي لما بيطلع لا سمح الله ولد يعني أو بنت مش مش مش كما يجب بالقيم والمبادئ والأخلاق وكذا، على طول بقوله شوفوا مين ذبه.
0: صح.
1: يعني فبالتالي إذا نشغل على حالنا إحنا أولا ككبار، وكمان بنفس الوقت دائما نخلي علاقتنا إحنا أولا، نحترم أبنائنا، كلمة طيبة لأبنائنا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم قال. فبالتالي في يوم المولد النبوي قدي الجميل نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما قال، بالذات في العلاقات الاجتماعية والإنسانية وقيمنا مبادئنا ثوابتنا، كل هاي الأشياء قديش مهم إنه نتبعها. يعني أنا شو بستفيد مثلا إنه نعمل احتفالات وللأسف يعني السلوكيات تبعتنا لا تدل على أي شيء من اللي أمرنا فيه رسول الله والله سبحانه وتعالى.
0: قبل الختام بس ست عروب، يعني لكل حدا عم بسمعنا هلأ، هل في خطوة بسيطة ممكن كل شخص فينا مثلا يبلش فيها اليوم
1: طبعا
0: ليحسن من علاقته بأسرته؟
1: أولا يا أنغام أن أعترف أنه أنا مرات بطلع مني كلمات كذا، مرات يمكن أأذي كذا، مرات كذا. أولا لازم أعترف، ما حدا فينا مثالي، ما حدا يقول أنا ولا ممكن شو عم تحكي عروب والله أنا دائما حكي كذا. لكن بدي أنا أولا إذا أنا كان عندي أي سلوك غلط أعترف، ثم أبدأ. يعني على فكرة ما أجمل أنه إحنا نبدأ دائما، يعني ما فيش إشي انتهى، ما فيش إشي وقته انتهى. نبدأ هلأ بكلمة طيبة، بجبر خاطر، بعطاء حلو، إذا مش قادرين نعطي بطبطبة حلوة على قلب مهموم. قديش كله هذا نبدأ هلأ، نبدأ هلأ. بالعكس يعني إحنا طول ما إحنا عايشين على الحياة على وش الأرض أنه إحنا لا زال عندنا فرصة،
0: طبعاً.
1: لا زال عندنا فرصة، فرصة للتوبة، فرصة للعطاء، فرصة للحب، فرصة لكل شيء جميل. فبالتالي نكسب وجودنا وفعلا نبدأ هلأ. ودايما احنا يعني انا كثير بحب هذا بيت الشاعر، ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت فأنت عظيمه. فبالتالي يعني قبل انا بدي احكي مثلا انا حتى كعروب قبل بدي احكي بهالموضوع لازم ابدأ في حالي، ويمكن انا في عندي شغلة هيك هون غلطت هون كذا هون، لازم اعاود اراجع نفسي وابدأ اصلح. وهون ان شاء الله يعني النفس الطيبة على طول بتظهر. احنا يعني الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا خلق فينا الخير وخلق فينا الشر، ولكن احنا دائما منقاوم الشر حتى نظهر الخير وحتى نمارس الخير بكل معنى.
0: يعني ربنا يهدينا جميعا، وان شاء الله دائما الخير يضل موجود. بالنهايه دائما بنقولها احنا هيك ان خليت بليت يعني بالعم،
1: اكيد طبعا
0: موجود
1: اكيد
0: ان شاء الله ببلادنا. كل عام وانت بألف خير، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم ست عروب. صباح الورد.
1: وانا كمان سعيدة. هلا
0: اهلا وسهلا فيكم. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما وشهيد واحد جرى انتشال جثمانه. وثق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 21500 طفل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر للعام 2023، فيما لا يزال مصير آلاف الأطفال مجهولاً. أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني أنه بحسب ما تم توثيقه سلطات الاحتلال احتجزت أكثر من 1800 جثمان لشهداء من قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم أو تقديم معلومات لعائلاتهم، فيما تواصل المؤسسات المختصة توثيق أعداد أخرى من الجثامين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، والتي شرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كفر عقب. قطع مستعمرون اليوم عددا من أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب محافظة نابلس في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن تصاعد ما قام بوصفه بالجريمة القومية والتي تنفذها مجموعات من المستوطنين قد يشكل شرارة تشعل موجة واسعة من العنف في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع عقد يوم أمس الاثنين لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. أعلنت باكستان اليوم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في طهران، والتي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسبل منع اتساع رقعة التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب البحث عن مسار يقود إلى تسوية تفاوضية بين واشنطن وطهران. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع بيت فوريك سالك، طريق 17 والبدان سالك، سرة سالك، المربعة أيضا سالك، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الساعة الآن 1:00 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما وشهيد واحد جرى انتشال جثمانه. وثق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 21,500 طفل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر للعام 2023. أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله صغيري أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من 1,800 جثمان لشهداء من قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم أو تقديم معلومات لعائلاتهم.
4: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس للأسبوع 3 على التوالي. قطع مستوطنون فجر اليوم عددا من أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن تصاعد ما قام بوصفه بالجريمة القومية التي تنفذها مجموعات من المستوطنين قد يشكل شرارة تشعل موجة واسعة من العنف في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع عقد يوم أمس لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. أعلنت باكستان إحراز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في طهران والتي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسبل منع انتشار رقعة التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب البحث عن مسار يقود إلى تسوية تفاوضية بين واشنطن وطهران. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، دير شرف سالك، وبيت فوريك سالك، والسبعتاش والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: 하는 거. 야, 아빠 좀 너 있나?
1: 哎。

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. الضفة الغربية تعيش على وقع تمدد الاستيطان وانتهاكات المستوطنين لأملاك الفلسطينيين وأراضيهم بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يمعن في تنفيذ سياسة التضييق على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، ويعمل على منعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.

بعد فشل إنهاء الحرب في 6 أسابيع، ترامب يقوم بشن حرب اقتصادية ضد إيران ويلوح مجدداً بإمكانية عودة طرح الخيار العسكري. إلى التطورات الميدانية، أفادت مصادر محلية اليوم بأن المستوطنين منعوا طواقم الإطفاء من الوصول إلى حريق اندلع في منطقة واد عمار شرق بلدة ترمسعية شمال شرق محافظة رام الله. المصادر أفادت بتواجد للمستوطنين في المنطقة أثناء اندلاع الحريق، وأعاقوا وصول مركبات الإطفاء إلى المكان ما حال دون تمكنهم من مباشرة عمليات إخماد النيران في الوقت المناسب. أشارت ذات المصادر إلى أن الحريق اندلع في أراض زراعية بمنطقة واد عمار وسط مخاوف من امتداده واتساع رقعته، خاصة في ظل طبيعة المنطقة الزراعية ووجود الأشجار والأعشاب الجافة فيها. أيضا نشير هنا فقط إلى أن المناطق الشرقية من بلدة ترمسعية تشهد منذ فترة تصاعد في اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم أيضاً.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حاجزا عسكريا على طريق بيت عور جنوب غرب رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين في المنطقة. نشير إلى تكرار عملية إقامة الحواجز العسكرية المفاجئة وإغلاق أخرى في محيط مثلا محافظة رام الله والبيرة والقرى والبلدات المحيطة بها، وبالتالي المواطنين يضطرون إلى سلوك طرق بديلة.

وقوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت مواطن بعد مداهمة منزله شرق جنين قبل قليل. وبالتالي نادي الأسير أفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كرم سمير القرم، هو من شرق جنين، وكانت قد احتجزته مع عدد من الأسرى المحررين أيضا بعد مداهمة منازلهم وأخضعتهم للاستجواب قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

وحصار بلدة قصر عفوا يدخل الأسبوع الثالث على التوالي. ورئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي قال إن الاحتلال يواصل فرض الحصار على البلدة بالتزامن مع تشديد القيود على منطقة جبل رأس العين وإغلاق الطرق المؤدية إليها، وبالتالي يفاقم من معاناة المواطنين ويعمل على تقييد حركتهم. وكان قد حذر رئيس بلدية قصر من سعي الاحتلال إلى فرض نموذج جديد في الضفة يقوم على السيطرة التدريجية على مزيد من المنازل بالتزامن مع تقليص صلاحيات مجلس البلدية على أرض البلدة. وأشار إلى أن جيش الاحتلال يوفر الحماية للمستوطنين بالتوازي مع تصعيد الضغوط على المواطنين والتنكيل بهم في محاولة لدفعهم إلى ترك أراضيهم.

هذا اليوم أيضا كان المستوطنون قد قطعوا عددا من أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع، والمصادر المحلية أفادت بأن المستوطنين قطعوا عددا من أعمدة الكهرباء التي تعمل على إمداد بعض المنازل بالتيار الكهربائي كمنزل مثلا عائلة صوفان. وفي سياق متصل، رئيس مجلس قروي مادما قال إن المستوطنين اقتحموا وسط البلدة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي واستفزوا المواطنين وقاموا بتدمير نصب تذكاري في البلدة أيضا.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أيضا في تجريف وهدم منشآت زراعية فلسطينية في حي شكارة بقرية دوما جنوب شرق نابلس. مرة أخرى هي خطوة طالت ممتلكات ومصادر رزق فلسطينية بالتزامن مع إجراءات هدم واختارات جديدة في الضفة. منظمة البيدر أشارت إلى أن جرافات الاحتلال هدمت منشآت زراعية على مقامة على أراضي المواطنين في الحي. قرية دوما تتعرض دوما لاعتداءات بشكل متكرر من قوات الاحتلال والمستوطنين، كذلك في كفر عقب شمال القدس. هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد عمليات الهدم والتجريف في القدس والضفة الغربية. نتحدث على سبيل المثال في مدينة القدس، وبحسب تقرير صادر عن محافظة القدس فنتحدث عن حوالي 29 عملية هدم وتجريف في القدس. من بين عمليات الهدم 13 عملية هدم ذاتي وبشكل قصري، و14 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته أيضا. بالتوازي كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت حوالي أكثر من 2000 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. هذا التقرير كان خلال شهر تموز. نتحدث عن 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، من ضمنها حوالي 88 منزلا، إضافة إلى تسليم 34 إخطار هدم.

0: تتصاعد اعتداءات المستوطنين ويتمدد الاستيطان، في حين يواجه الفلسطينيون واقعا يزداد قسوة يوما بعد آخر. بلدة بورين جنوب نابلس والمحاذية لمستوطنة يتسار واحدة من أهداف هذه الهجمات. المستوطنون دمروا عددا من أعمدة الكهرباء في البلدة في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. ليس بعيدا عن بورين، قال رئيس مجلس قروي مادمة إن مستوطنين اقتحموا وسط البلدة بحماية من قوات الاحتلال وأقدموا على تدمير نصب تذكاري. قبل ذلك طاولت هجمات المستوطنين خربة ببلدة السموع جنوبي الخليل ومركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله. وقائع تعكس تصاعدا أوسع في اعتداءات المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أحدث تقرير لها أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 7 أشهر من العام الحالي، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحسب الهيئة حافظت الاعتداءات على مستويات مرتفعة رغم تفاوتها من شهر إلى آخر، واتخذت منحا أكثر حدة بما يعكس تحولها من حوادث متفرقة إلى ظاهرة تتغذى على بيئة سياسية وأمنية أكثر تمكينا للمستوطنين. تصاعد الاعتداءات ليس كما فحسب بل أيضا نوعا، إلى جانب اتساع نطاقها الجغرافي شمالا ووسطا وجنوبا. على الأرض تترافق هذه الاعتداءات مع توسع استيطاني يهدف إلى تغيير ملامح المناطق المحيطة بالقرى والبلدات الفلسطينية. مع كل اعتداء جديد تتسع رقعة الاستيطان وتضيق هوامش الحياة أمام الفلسطينيين، واقع يتغير على الأرض في محاولة إسرائيلية لفرض خرائط جديدة.
1: إذن مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم أيضا في برنامج الثانية لهذا اليوم، ولازلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية.

0: إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. نتحدث عن انتشار للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وطبعا شرعوا بإخلاء مجمع تابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كفر عقب. المصادر المحلية أفادت بأن قوات الاحتلال كانت قد انتشرت في شوارع وأزقة مخيم قلنديا وكفر عقب أيضا، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين. إذن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يمعن في تنفيذ سياسة التضييق على الأنروا وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل على منعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: وعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نشر بيانا خلال اللحظات الأولى لعملية الاقتحام في كفر عقب، وتحدث فيه عن قوة شرطية كبيرة تقوم بالسيطرة على منشأة تابعة لوكالة الأنروا. تحت هذا المسوغ تحدث عن ضرورة أن لا يكون هناك مكان للأنروا في القدس ولا في إسرائيل، وهذا يعود بطبيعة الحال تطبيقا لما صادقت عليه الحكومة والكنيسة الإسرائيلي في حينه بإجماع من المعارضة ومن الائتلاف الحاكم. نذكر هذا التصويت جيدا الذي اتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وكالة الأنروا بالانخراط في 7 أكتوبر، بالانخراط في أنشطة وصفت إسرائيليا بطبيعة الحال أنها أنشطة إرهابية بدعم حركة حماس. وتحت هذه المسوغات يتحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن سيطرة قوة شرطية تتبع لشرطة الاحتلال على مقر الأنروا اليوم في كفر عقب. من جهتها بلدية القدس أصدرت بيانا بلهجة مختلفة تبنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، يسوق الأمر على أنه سيطر على المنشأة بهدف إنشاء

0: مجمع تعليمي يعود لسكان تلك المنطقة، لكن ما تغافل عنه البيان هو أن الأونروا كانت تعمل في تلك المنطقة عبر مركز تدريب يتبع لها، وأنه من المقرات الأخيرة الموجودة في مدينة القدس ومحيطها. نذكر المقر الرئيس في الشيخ جراح كان قد أغلق وصودرت المعدات داخل هذا المقر وهدمت المنشآت داخله، وأعلن عن مصادقة حكومية إسرائيلية على إنشاء متحف عسكري يعود لجيش الاحتلال، إضافة إلى شعبة لتجنيد جنود جيش الاحتلال بدلا من المقر الرئيسي الذي يعود لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح. والآن في كفر عقب منشأة جديدة تصادر، يتم الحديث عن حجة من قبل بلدية القدس، بلدية الاحتلال تحدثت فيها عن إنشاء مجمع تعليمي سيعمل وفق المناهج الإسرائيلية، وهو منهاج يرفضه المقدسيون بصورة عامة. وعد
1: طيب، هذه الأحداث تأتي مباشرة بعد زيارة دبلوماسية قامت بها وفود إلى المنطقة، هل يعني يمكن وضع هذه الإجراءات في إطار الرد الإسرائيلي على الزيارة الدبلوماسية؟
0: هذا غير مستبعد، ولو أن التصريحات الإسرائيلية لم تذكر ذلك صراحة، لكن هناك أكثر من حدث يمكن أن يوضع في سياقهم هذا الاقتحام لكفر عقب واقتحام منشأة الأونروا. أولا اقتراب الانتخابات، صحيح أن هذه الأحداث كانت تشبهها أحداث كثيرة، كما ذكرنا اقتحام منشأة الأونروا في حي الشيخ جراح على سبيل المثال، وإضافة إلى مدارس أخرى تابعة للأونروا في مدينة القدس، ولكن اقتراب موعد الانتخابات يجعل من أحداث كهذه مادة دسمة للانتخابات، لا سيما حين نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن بعض المكونات الأخرى في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تحاول استغلال مثل هذه المواقف من أجل مصالح انتخابية ودعاية انتخابية. القناة 13 الإسرائيلية تحدثت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زار على سبيل المثال أو اقتحم أيضا هذه المنشأة قبل نحو ساعة من الآن، بالتالي كان موجودا داخلها، إضافة إلى ما كان صباحا ويوضع في ذات السياق في سوكوت العضو المتطرف في الكنيسة الإسرائيلي كان في مدمة قرب نابلس حيث قام بهدم أحد الأضرحة الموجودة هناك، نصب تذكاري يعود للشهداء، وبالتالي أعمال من هذا النوع وأعمال أخرى مشابهة هي متوقعة في فترة الانتخابات، ولكن أيضا سياق أن تكون ردا على خطوات وزيارات لدبلوماسيين أوروبيين ودوليين، هي أيضا مسألة اعتدناها سابقا، استفزازات إسرائيلية في مقابل خطوات قد تعتبر داعمة للفلسطينيين كرد على هذه الخطوات. شكرا. وكخطوة نحو فرض مزيد من السيادة الإسرائيلية الفعلية على الأرض.
1: شكرا لك عبد القادر.
2: كانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قد أدانت إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للوكالة هذا اليوم، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي كان قد احتجز حوالي 40 موظفا وجميع المتواجدين في المعهد وإخضاعهم للتحقيق وشروع في إجراءات إخلائه أيضا تمهيدا لهدمه وللسيطرة على المعهد. أيضا نشير إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين أيضا أدانت إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء واقتحام مركز قلنديا للتدريب المهني، هذا المركز مرة أخرى تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. إذن والإعلام العبري أيضا يتحدث في تصعيد جديد يستهدف الأونروا في القدس المحتلة. أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، واستولت على هذا المعهد وقامت برفع العلم الإسرائيلي في ساحاته، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيارة 28 بعثة دبلوماسية لهذا المركز واطلاعها بشكل ميداني على الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير كان قد قاد عملية الاقتحام وأدلى بعد ذلك بتصريحات تم اعتبار هذه التصريحات كإنكار لوجود الأونروا بالقدس وإسرائيل، وهي تمثل امتداداً للتحريض السياسي الممنهج ضد الوكالة.

إذن مستمعينا الكرام، لمن لا يعرف معهد قلنديا، نشير إلى أن هذا المعهد فقط قد تأسس في عام 1952، نتحدث يعني عن أكثر من 7 عقود. هذا المعهد كان أول مركز أو تدريب تابع للوكالة. هذا المعهد يوفر للاجئ الفلسطيني الشاب من الضفة الغربية والقدس فرص التدريب الفني والمهني، يعني نتحدث عن تقريبا تدريب أكثر من 300 شاب في هذا المركز. كانت الأنوروا أيضا قد استنكرت هذه الاقتحامات وقالت وشددت مرارا وتكرارا أنها عبارة عن مجمع أو مركز تدريبي مهني تابع للوكالة. هذا المعهد يعني يضم أكثر من 16 تخصصا، فعليا هو معهد تدريبي فقط لا أكثر ولا أقل. وإيتمار بن كفير من البداية كان يحاول إخلاء هذا المعهد.

0: إذا باكستان بالملف الدولي تعلن تقدم بالمحادثات مع واشنطن وتبدأ مرحلة الحسم ضد إيران. باكستان اليوم أعلنت عن إحراز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في طهران، وركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذه المحادثات أيضا ركزت على سبل منع اتساع رقعة التصعيد، إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب البحث عن مسار يقود إلى تسوية تفاوضية بين واشنطن وطهران. وزير الداخلية الباكستاني في ختام هذه الزيارة قال إن المحادثات حققت تقدما كبيرا، وموضحا أنها تناولت آخر التطورات وتطورات الحرب والجهود الرامية إلى الوصول إلى فعليا يعني السلام، محاولة لإنهاء هذا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران. إذن في ذات السياق وبعد فشل إنهاء الحرب في 6 أسابيع، ترامب قرر أن يقوم بشن حرب اقتصادية ضد إيران، وكان قد لوح ترامب بإمكانية عودة طرح الخيار العسكري في حال لم تحرز المفاوضات الأخيرة أو المفاوضات الباكستانية أي تقدم، وعدم قدرة الباكستانيين على إجبار إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية، وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: إذن مستمعينا الكرام، قبل الختام الآن دعونا ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية.
4: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، جو حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق وجاف، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الأربعاء والخميس لا ترى تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق وجاف، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. ويوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 33-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطوباس 37-24، أريحة والأغوار 42-28، طول كرم وقلقيلي 35-24، غزة وخانيون 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.
6: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
7: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
12: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
11: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
13: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة، وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة، واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ترفيح القلب.
1: الو مرحبا.
2: الو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
8: تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. التنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم.
7: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
9: إنها 3 مساء.
10: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، ومن بينهم 6 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما وشهيد واحد جرى انتشال جثمانه. وثق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 21500 طفل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للعام 2023، فيما لا يزال مصير آلاف الأطفال مجهولاً. أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس واستولت على مجمعه ورفعت علم الاحتلال بعد يوم من زيارة 28 بعثة دبلوماسية للمركز. يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قسرى جنوب نابلس للأسبوع الثالث على التوالي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم قرية عزون عتمة جنوب قلقيليا. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن تصاعد ما قام بوصفه بالجريمة القومية التي تنفذها مجموعات من المستوطنين قد يشكل شرارة تشعل موجة واسعة من العنف في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع عقد يوم أمس الاثنين لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. أعلنت باكستان اليوم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في طهران، والتي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسبل منع اتساع رقعة التصعيد وإعادة

أعلنت باكستان اليوم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في طهران، والتي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسبل منع اتساع رقعة التصعيد وإعادة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو في

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الرابعة مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: شوفي ما في
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ان شاء الله طبعا رح يكون كمان معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، لكل حدا بسمعنا من بيته ومن سيارته من مكان شغله اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله بتكون حلقه حلوه ننبسط فيها مع بعض وندردش فيها مع بعض. واكيد بما ان اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف بنحب نحكي لكم كل عام وانتم بالف الف خير يا رب. وصراحة الأجواء بنابلس تتفوق زي كل سنة، الأجواء كتير حلوة بكل مكان، هيك بتروح حلا بتلاقي حدا بوزع حلو، بوزع عصير، بوزع ملبس، غير عن الأغاني يعني اللي بتكون منتشرة بكل الشوارع وكل الأماكن. فالأجواء صراحة حلوة تستحق إن الواحد ينزل على البلد ويشوفها هيك مع عائلته مع أي حدا يعني هو حابب أكيد. فانبسطوا بهذا اليوم وخلونا هيك نكون دائما رحماء على بعض ونحب الخير لبعض أكيد، ما نأذي حدا، نكون هيك حبابين مع بعض أكتر. وكمان بدنا نحكي مساء الخير أكيد لرائد وصدقي. قبل ما يرد طبعا رائد وصدقي، أنا بدي أحكي إنه لكل حدا هيك بعت يسأل علي، بما أنه أنا كنت الأحد مش هون وكمان الاثنين كنت ماخذة أوف، فأنا أكيد كتير اشتقت لكم يعني، وشكرا على سؤالكم ورجعنا هينا.
1: عبود سأل كثير والله.
0: ايه؟
1: عبود سأل كثير برضه.
0: عبود وانت عرفت
1: أنا لا.
0: لا، بعرف انه انت كمان، ما علينا.
1: أنا لا والله.
0: اشتقت لكم أنا صراحة جدا، ما بحكي على السؤال، أنا بحكي على ال
1: على ال كيف حالك؟
0: على العموم اشتقنا لكم واشتقنا ندردش مع بعض. أكيد لا أنا بالعكس ممنونة لكل حدا بعت لي سألني وين غايبة وين
2: غايبة كاينة.
0: والله كنت بقضي وقت حلو مع حالي، حلو الواحد يقضي أوقات حلوة مع حاله.
1: صحيح
0: إنه يكون فرجعنا هنا رح نولع لكم اليوم الحلقة إن شاء الله، لأنه صدقي جايب معه مفاجأة. تفضل.
1: غاب وجاب.
2: أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. أميرة رائد وترابيزة اللي قاعدين ببعتوا هدايا نعيف
0: دائما مرافقنا ترابيزة برمضان بالأيام العادية بالمناسبات الاجتماعية الدينية، فشكرا أكيد لهم كل الاحترام.
2: وهدايا ترابيزة حلوة.
0: احنا شفناها يعني.
2: عاملين هدايا كتير حلوة ترابيزة، عاملين سجادات صلاة تقيلة.
1: حلو.
2: تقيلة تقيلة يعني السجادة حقها مبلغ.
0: طبعتينا سجادة
2: والله. عاملين هدايا كتير حلوة بالمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: كل الاحترام.
2: أحمد العاصي ترابيزة أبدعوا.
0: كل الاحترام لك يا أحمد العاصي، يسعد لنا هالمسا إن شاء الله وتعيش وتربح.
2: والله يستاهل
0: هذا الإشي، تعيش وتربح. مين كمان معنا؟
2: وإذا لقينا الوضع تمام كمان شو من نربح؟
0: نربح من عدي أبو يونس.
2: من عدي أبو يونس.
0: نوجه له كل التحية وكل الاحترام، يعني غني عن التعريف صراحة عدي أبو يونس، غني عن الإبداع اللي بيقدمها، يعني ممكن أبسط إشي يقدم لك إياه طقم كنبايات.
2: ممكن هو التفاعل.
0: هاي الطاولة صغيرة، فهذا هاي الكرة بملعب صدقي، إحنا ما دخلنا، لكن ترابيزة هي موجودة، هدايا ترابيزة موجودة، بس عدي أبو يونس صدقي حسب ما شوف التفاعل. كيف أجواء الحلقة رح تكون؟ سؤال الحلقة طبعا هو اليوم إحنا ما حكينا شو سؤال الحلقة. سؤالنا بيحكي يا صدقي
2: صليت على النبي اليوم
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، شو أكتر خلق تتمنى إنك تشوفه منتشر بين الناس من أخلاق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ رح نشوف شو في هيك أخلاق أنتوا بتتمنوا تشوفوها بالناس مش موجودة مثلا عندهم، تتمنوا أنها تصير بهدول البني آدمين. حلو يعني نشوف هيك صفات كتير حلوة بالناس طبعا، يعني إحنا دائما بنشجع على هذا الإشي الحلو. ولا لا يا رائد؟
1: هلا أول شيء نقول مساء الخير جميع المستمعين، مساء الخير لأميرة، اشتقنا لها طبعا، إلنا
0: فطلعناش
1: في البرنامج وصدق كمان بغيب وبيجي، بس بيجي شغلات حلوة
0: بغيبش أونتا.
1: ومن نقول كمان يعني كل عام لأمة محمد على مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كثير يعني كان بتذكر يعني من زمان، احنا انا من اول ما ولدت لهلا ويعني وهي الأعياد بالنسبة لمولد النبوي عندنا موجودة. وكثير مرات أهلنا بس بتهاجموا من
0: الكل
1: انه شو هذا ومش عارف ايش وبدعموا بدعموا. انا بالنسبه لي اي شيء في هيك يعني ذكريات حلوه جميله، اي إن واحد يطلع يذكر الناس فيها ما أتوقع إنه يعني فيها حرام أو بديش أدخل في الحلال والحرام أو كذا. بس إنه شغلة ليش لا؟
0: يعني
1: بتفاجأ إنه في مدن عنا في فلسطين ومنها الخليل عاملين هاي الأجواء اللي كنا نتهاجم برضو منهم حالياً.
0: كانتش غير نابلس على فكرة.
1: بالعكس إشي كتير حلو. وبحس بهذا اليوم بالذات يعني تحديداً البلدة القديمة المحل عمر ما اشتغل.
0: الأجواء جوا صراحة رائعة وفي حركة يعني الحلو إنه في ناس.
1: يعني هذا اليوم بتكون هيك من عند ربنا.
0: ممكن نازل تتفرج انت على الاجواء تشتري شيء يعني فشيء حلو صراحه.
1: صحيح.
0: شو رايك
2: نابلس بتربح دائما والله
0: إيه؟
2: نابلس دائما بتربح
0: بتفوز
2: ولا طبعا يعني تربح شو يعني
0: لا احنا متعودين على فوز
2: تفوز
0: تربح. شو رايك بالاجواء شفتها
2: جدا جميله
0: شو دخلت جوا على البلد
1: باصات كيف باصات
0: لا صراحه انا كنت بالبلد جوا
2: صراحه
1: القديمه لفوق كلها باصات واحد صار
2: احذر شو صار فيه
0: حلو
2: انا مشكلتي إذا بحمى في الموضوع بدمر
1: لا طول لي بالك
0: بس ما قلناش يا هادي
2: بتعرف شو حميت في البلد
0: شو ربحت
2: والله العظيم
0: طقم كناب
2: ثلاث أطقم أحس ثلاث خواتم ذهب
0: إلا طقم طب أعطينا خاتم ذهب
2: عهوى ما قلنا لكم هون من عهوى الإشي بدي أرحب بكل حدا قاعد معنا
1: إيش تربيح
0: طبعا
2: ترابيزة حبايب القلب الغاليين ملحم الأمير حبايب القلب الصيرفي ياسر الشيف ياسر المحاريق تحياتنا لأهل الخليل وأهل السموع
0: أهلا وسهلا
2: ألين عرين سعيد المسلماني يا حبيب القلب السد والسند حبيب القلب
0: كمان بدنا نمسي على زميلنا محمود اسكندر هي بيحكي لنا أحلى مساء لكم يسعد مساك يا اسكندر
2: مبارك يا اسكندر
0: مبارك للخطوبة طبعا زميلنا محمود اسكندر واخيرا بعد كثير عنا دخل القفص الذهبي
1: بدي اتجوع حدا ما
0: استجوع يختي هالخطوه ومبسوطين صراحه كثير له يعني بيستاهل كل خير اسكندر
1: طبعا
0: وان شاء الله ربنا بيتمم الامور على خير
1: واحد من الشباب اللي يعني بيشتغلوا يعني
0: بيستاهل حرام
1: بيستاهل طبعا
2: طيب بدي ابلشها معكم بمحبه اليوم ترابيزه دائما وين ما كان في هدايا على الكومنتات في هدايا مش على الكومنتات في هدايا على الاتصالات في هدايا على كل إشي
0: بيحكوا لك هون فيش تربيح بس بالشارع الربح
2: لا
0: بدي ربحكم اليوم هون
2: طب يلا
0: ربح بالشارع هلا
2: ربحنا بالشارع
0: جاي هون
2: طيب اسمعي
0: بدللكم
2: اول متصل راح يربح هديه هلا
0: هلا الخط بده يعلق عند رائد اول متصل سامعين
2: اول متصل راح يربح هديه من ترابيزه
1: طب انا بدي عندي كومنت
2: ما لحقش
1: قبل
2: بنمزحش معكم
1: بس هالمسج عندي من مجدي الزاغة بمسعني سعد مساك طبعا مجدي بقول بحب احكي كل عام والجميع بالف خير وبالاخص بذكر الزملاء بشركه كهرباء الشمال تحيه لك ولهم طبعا يا مجدي
0: وانت بالف
1: بقول انه بصراحه السنوات الماضيه كانت البهجه اكثر طبعا احنا يعني
0: منيح في فرق
1: بس هاي السنه اكثر من نقول السنتين ثلاثه اللي مروا
0: لا الحمد لله الاجواء حلوه
1: ان شاء الله انه الايام الجايه تكون احسن واحسن
0: ان شاء الله شوف لنا مين اول ربحه
2: الو راحت عليه راحت عليه هلا اذا دعى عرائد انا مخصنيش اذا بدك تدعي بتدعي عرائد رائد اللي اخرك يمكن واحد غيره
0: شوف ما دخلناش خلاص ما احنا ما عرفناش
2: الو
3: السلام عليكم
2: وانت انت اللي كنت متصل قبل شوي
3: لا مش انا
2: والله دعى عرائد رائد ايش اسمك الرباعي اخي
1: خلص رائد
2: رائد الخروف الدعوه صبه على الجبل الشمالي احنا ما خصنا
0: طب شوف مين معنا
3: حازم مين حازم يا زلمة محمود معه
1: اسكندر
2: محمود اسكندر
0: لا أكيد ما رح نربح
2: لا مش رح يعني
1: اسكندر
0: انت منا وفينا تعتبر ما إلك ربحة
3: لا مش مشكلة أنا مواطن
1: شايف شو كاتب هو شايف شو كاتب
0: هو ربحوني عروس بحكي لا لا
2: ربحوني عروس وبيسترجيه
0: لا
2: خطب ما هو صار
0: لا لا ما بتطلعش منه شو أخبارك يا اسكندر
3: الله يسعد مساك يا رب كل عام وانت بألف خير يا رب
0: وانت بمليون خير ومنبارك لك أكيد بمناسبة الخطوبة يا اسكندر بتستاهل كل خير والله
3: بالعزابية هلا صرت احكي خلاص
1: صدق صدق
2: هي لا
0: بطل من العزابية
3: والله اليوم نابس ما شاء الله يعني عجقة وسيارات وباصات
0: على الاجواء رائعة
1: بلد فايعة
3: ما شاء الله يعني زمان ما شفنا هالاجواء في نابلس
1: صح
3: الحمد لله يعني
0: الحمد لله ان شاء الله دائما بتضل نابلس
1: كل ايام عمرها كل فلسطين ان شاء الله هيك
3: ان شاء الله يا رب
1: بس قول لي كيف الخطبة معك
2: لسه ما لحقش
1: كيف الخطبة معك ولا لسه بقول صدق ما حكيتيش
3: مالك طول بالك يا رائد
1: طيب
0: طول بالك خطوة
2: علينا انهم انا كمان خطوبتي
0: لا لا لا بدكم تحبوا إشي لاسكندر بدك تربحه ولا لا؟
2: لا مش راح اربحه،
0: مش راح نربحك يا اسكندر.
3: لا لا مش مثل اربح مثل ما عليكم.
2: آه. اسكندر بتصل لازم يربح قد ما مع مصاري ما شاء الله.
3: الله يعطيكم العافيه يا رب.
0: يسعدك يا اسكندر. يعطيك
2: العافيه حبيب اسكندر. المكالمه اللي بعد اسكندر اللي راح تربح، اي حدا غريب هلا بتصل راح يربح. اميره اللي على اللايف عندك اللي بيشير راح اربحه هديه، راح انقي واحد منهم. اللي عندي على التيك توك اللي بيشير كمان راح اربح منه هديه. نقول الو مبروك. الو
3: الو السلام عليكم.
2: مبروك ابو مصعب، انت اللي رنيت اول واحد.
3: انا ببارك لاسكندر وبقول له الهديه من عندي له.
2: خلي اسكندر يعطيك هديه اذا فيش لك هديه ابو مصعب.
3: ماشي يا اسكندر. ومنبارك له
0: ومنقول
3: له لا
0: تدي،
3: يلا شد حالك خلاص
0: بكفي. ان شاء الله يا حبيبي
3: بكفي خلاص.
0: اه بكفي
3: ان شاء الله رب العالمين الناس تستوعبهم. ابو مصعب هلا انا قاعد باب المحل بصراحه، يعني بطلع على فيش الشارع فاضي منع تجول،
2: كلهم بالبلد كلهم بالبلد
4: كله تحت تحت،
3: كل الناس نزلت على البلد.
4: صحيح صحيح.
3: يعني هلا الشارع عندي فاضي فارغ فارغ، يعني قبل نص ساعه لو شفتوا كيف كانوا نازلين شلايل شلايل زي ما بقولوا.
0: ان شاء الله تتعبى بعد شوي، هو بعد شوي في كمان اجواء رح تكون.

0: لاحظت ترى هذا الشغله
1: صحيح.
2: علي
1: صحيح صحيح معك معك
0: من زمان هذه الايام هاي عندي اليوم المولد بصراحه كان الناس تروح عند اهاليها بهذا اليوم تزور امه تزور اخته هذه كانت عاده مميزه يعني عزمة عند بعض واحنا ما نطلب من الناس انه نرجع هاي العاده القديمه ورب والرسول صلى الله عليه وسلم من يعني بحب صله الرحم بحب هاي الشغلات وبحب الوحده يعني يوحد الناس وما احوجنا الى الوحده بهذه الايام وان شاء الله رب العالمين بتعود هذه الايام ومنقول للناس كل عام وانتم بخير
2: وانت بألف خير
0: اليوم عم بتحررين شكرا
2: يا رب ان شاء الله شكرا شكرا لك يا ابو مصعب وفاء محمود يسعد ابو
3: مصعب ربح طيب يا اميره
2: انت ما
3: انت شو انت انت الامر الناهي هون
2: لا مش انت قلت لانه بدي ربح اسكندر ما بدك تربحه
3: انت الامر الناهي
2: قص انت لانك حكيت اول متصل بس هو ما سمع
3: انت الامر الناهي
2: انا ما اليش علاقه
3: اميره هي اللي بتربح واميره هلا اللي بعطينا المتصل الثاني اذا بعطينا قصيده شعر لاميره بربح
2: لا شكرا انا مسامحته
1: هذا اتصال الو الو
2: هاي حازم اجا لك
1: حازم
4: يسعد مساك يا وائل
1: يسعد هالمسا يا رب
4: واميره وصدقي
2: يسعد هالمسا
4: ومساك كل عام وانتم بألف خير
2: وانت بألف خير يا حازم
4: هيك يعني احنا راحت علينا
2: شو صدقي
3: ولا مرة ترابيزة اليوم صلي على رسول الله ترابيزة احمد العاصي اليوم بفرعيه اللي بالبلد
2: فرعيه
3: فرعيه اللي بالبلد والتاني بالمخفية قدام بسام الشكعة ترابيزة بتعرفين محل جدا غني عن التعريف محل كتير حلو مبروك هدية يلا
2: سمعت يا حازم
3: بحرطني على انها
4: سمعت مبروك الله يبارك فيكم عبال ان كناين
3: محريق
2: يلا مدللينك قول مش مدللينك اليوم
3: بس الاستلام بتبلشوا تستلموا من بكرة يا اخوان
4: خلاص يعني نروح عندهم على
3: لا لا بتيجوا على راديو حياة الاستلام من راديو حياة
2: بده يريحكم صدقي رح يجيبهم هون
4: هيك هيك صارت ربحتين نكسب صوفتهم
2: مين قدك
4: اول اشي نكسب شوفة طاقم راديو حياة
2: والهدية الف مبروك يا حازم
4: الله يبارك فيك يا رب هاي عبد الله معكم مع الخط يعني عبد الله هو الراعي تاع المكالمة اليوم خلصت فاتورة عبد الله تفضل احكي الله يسعد مساكم يا رائد
1: يسعد هالمسا يا رب
2: يسعد الفل
4: صدقي الاتصال هذا بهديتين بيرك الله لانه اتصال من شخصين مدمجين بمكالمة واحدة
3: اميرة اللي بتنهي وبتعطي مش انا
4: لا لا لا انا مع صدقي انا بعرف اصحى من صدقي
3: شو رايك اميرة
2: انا معك شو ما تحكي بتعرف
4: عبد الله يلعن لحازم صبح بش فيها
3: يلا روح هديتين واحدة لك واحدة له
4: ايوه ايوه انا ربك
3: يلا روح ترابيزة اليوم صلي على النبي بس
4: ايوه تحمس زياده صدق
2: لا مش دخلونا حدا ثالث على الاتصال خلص بكفي
4: الله يسعد اوقاتكم
3: ضل حدا
4: بالحاره
2: يسعد اوقاتكم يا عبد الله
3: عازم
4: شو السؤال مجاوب هاي المايك معك يا اخو خلص بنقولوا لنا باي
2: خلص نقول لكم باي خلص ربحناكم بكفي يلا الله معكم باي
4: الله
2: يعافيك وفاء محمود كل عام وانتم والامه الاسلاميه بالف خير وهدات بال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسعد اوقاتكم وقلوبكم بكل خير وسعاده يا رب يسعد هالمسا يا وفاء ابو علي المسامي مسا الفل تماره يسعد هالمسا اكثر خلق بتمنى انه يكون منتشر الصدق والامانه ام العبد مساكم خير وبركه كل عام وانتم بخير وعافيه وانت بالف خير يا ام العبد يسعد هالمسا صفاء الترتير يا مسا الخيرات والمسرات والبركات اهلا فيك يا صفاء تماره اموره اشتقت لك كثير وين هالغيبه والله انا اشتقت لكم كلكم يا تماره كل عام وانتم بخير وهيني شاركت معكم قبل ما انزل على البلد كل الاحترام لك يا تماره يسعد هالمسا تفضل
3: قولي الو
2: ليش
3: هذا الزلمه ميلوش حظ معنا بحياته
2: ما يبدو يعني
3: لايف ريحته رمضان بقولوا لك
2: عن جد والله حسيت انه هلا خلص يعني هداي رمضان اقوم اسجلهم على الدفتر اللي هم الاوراق اللي كنا يعني
3: كريم النابلسي
1: شهر 2
2: خلص قرب كل سنه وانتم سالمين مش ضايل شيء يعني
3: كوخ الفلافل بقول لي ربح من عندي سندويشات مش راح اربح من عندك سندويشات
2: ليه
3: شذا تحيه ده ربح سندويشات فلافل
2: مع الفلافل
3: مع كل سندويشة 100 شيكل بربح يا كوخ الفلافل
2: بس زاكي فلافله جدا زاكي صراحه كل الاحترام له
3: كريم شو بدك تربح
2: طيب عبود عبادي يسعد اوقاتك كل عام وانت بخير وانت بخير احنا اشتقنا تعودنا على حضوركم الرائع واحنا بالاكثر يا وفاء

0: عمر مصر يسعد مساك يا عمر. كمان مروان بلاب لأهلا يا مروان، نورك الله يسعدك. حاتم الخواجة يسعد أوقاتك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. ضحى يسعد مساكم ويعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير الله يعافيك. فطوم جرارعة يسعد مساكم الجميع، منورين كل عام وأنتم بخير. عليها أفضل الصلاة والسلام. والجواب هي بتحكي لو ينتشر برضه الصدق والأمانة. رند حرز الله يسعد أوقاتك يا رند. أكيد ولو
1: سمحتي.
0: أكيد أنت اليوم
1: ميوش. ميوش بتقول لك أميرة صوتها إزاي، الله يحماها. ما ميوش هدية.
0: هدية
1: يا ميوش من طرابيزة. يلا روحي.
0: أحلى هدية
1: لك. بس بتيجي بتستلمي من راديو حياة. يلا.
0: عن صدق صوتي إزاعي أحيانا بيكون.
2: أحيانا.
0: عن صدق أحيانا بروح. كل الاحترام لك يا ميوش. يسعد لي أوقاتك. كل عام وأنت بألف خير يا رند حرز الله الكرم والطيبة. لو ينتشروا عليه أفضل الصلاة والسلام. دائما نابلس بالمولد النبوي أجواءها حلوة وبتجنن. دام عزك يا نابلس. والله فش بعد أجواء نابلس بكل إشي، برمضان، بالعيد، بالمولد، بكل مكان. خلص نابلس مميزة. تفضل كمان. ألو تفضل يا رائد.
2: ألو مساء الخير.
3: الله يسعد مساك يا رائد.
2: يسعد مساك
3: يا صدقي. يسعد مساك يا ست أميرة. كيف حالكم؟
0: مساء الفل. الحمد لله تمام.
3: كل عام وانتم بألف ألف خير. ربنا يعيد علينا وعليكم في المحبة وطولة الروح وطولة البال يا رب العالمين. ونصر لفلسطين وربنا يحملنا أطفال فلسطين يا رب العالمين. حاملين ملبس وشغلات زي هيك عمالهم بعطوها للناس ونصلى على النبي. الله يعطيهم الصحة يا رب العالمين. هاي مظاهر حلوة موجودة في نابلس. أول إشي نترحم على عم أخونا وحبيبنا وصديقنا أحمد أبو صبرة اللي عم توفى امبارح. رائد الصبرة بمنصور. الله يرحمه يا رب العالمين. والله فعلا إنه الزلمة بتشهد له الدنيا على أخلاقه على آدابه على محبته للناس على احترامه. يعني هدول جماعة أصحاب من زمان، يعني جوز من أكثر من 60 سنة أنا وياهم صحبة.
0: الله يرحمه.
3: ربنا يديم عليهم الصحة يا رب.
0: آمين.
3: ويرحم ما فقدوا يا الله.
0: آمين.
3: والله يسعد مساكم مثل الجميع. موضوع حلو حساس. الواحد يعني هاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حلوة إنه يشارك فيها ويفتخر فيها محبة الناس واحترام الناس. وبعدين أنت لاحظ على الشوارع كيف تكون ملانة المشاعر الدينية ومحبة الناس. وهلا تنسي شيء ساحة الأريون صرهم من الظهور عمالهم بيحضروا الساحة عشان مولد النبوي الشريف.
0: صح.
3: وباب الساحة وجنب البلبل تاعت تمرية بفرق قهوة وحلويات وما شاء الله عنهم. يعني مناظر نابلس مظاهر حلوة بتجنن. يعني
0: الواحد
3: بيعتز فيها.
0: صح.
3: بعدين يوم الجمعة لما تشوف الأطفال ما شاء الله عنهم اللي بفوتوا الجوامع بصلوهم عسنة الرسول بحب محبتهم والحمد لله رب العالمين. يعني أبونا الواحد بيفوت يصلي أبناء ابن الطفل الصغير اللي بفوت يصلي. سبحان الله عليه محبتهم للإسلام وللدين. اللهم صل على سيدنا محمد. قديش بيقدر الواحد يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار، يعني عدم أذية عدم رمي النفايات من الشبابيك لا حياة لمن تنادي. بيجي واحد بقول لك الحكم عليه هو الجمرة يحكي وقرر زي ما بده. بس بتعمل شيء عمل خير، يعني بتطبيش أرض الواقع اللي سنة الرسول. وهي اللي جات يا ست أميرة. والله يسعد مساكم.
0: يسعد أوقاتك يا
3: الله
0: قاسم.
3: يا
0: أهلا وسهلا. طيب عنا كمان رامز عبد الله، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم أمين. يسعد مساك الصدق والأمانة. بحكي لنا تمارا بتحكي لك أنت عيد ميلادك، خلينا نكتب لك شعر بجوزي ربي. إحنا 27 الشهر 29 أخربش 29 الشهر يا تمارا.
1: عيد ميلادي 29/8
0: ضايل أربع أيام.
1: بستقبل هدايا عادي.
0: مصاري بستقبل.
1: مصاري
0: عادي.
1: بستقبل. ساعات بستقبل.
0: عطور.
1: عطور بستقبل.
0: كله
1: بستقبل.
0: يعني مش ضايل أربع
1: أيام. أما حدا يبعث لي ورد رجاء لا.
0: لا ما بحب هاي الأشياء.
1: نهائي بكره
0: الأشياء الأتقل.
1: الله يرضى عليكم.
0: الزهرة البيضاء يسعد أوقاتك، كل عام وأنت بخير وأنت بخير. إذن سؤالنا اليوم بيحكي شو أكتر خلق تتمنوا إنه نشوفه اليوم منتشر بين الناس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شو بتتمنى يا صدق يكون في صفات منتشرة من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هيك تشوف أشياء منتشرة بين الناس مش موجودة نفسك تشوفها بين الناس.
1: هلأ حدا كتب كومنت عندي بقول لك لو كل الناس ماشي على صفات الرسول عليه الصلاة والسلام إحنا عايشين بجنة.
0: فعلا
1: آه
0: أنا أوافق 100%. شو رأيك منا ينتشر؟
2: أول شيء يعني الصدق يكون موجود
1: والأمانة،
2: وهي الصدق تعطي الأمانة الإنسانية. يعني احنا اهم صفه كانت الانسانيه ما مش موجوده عندنا.
0: ايوه
2: وقت ما كان الحرب باشد ولا هلا فيش انسانيه كانت موجوده بين العالم كله بالنسبه لفلسطين وغزه. يعني الاحساس بين الناس هذا انفقد، انه انا وجاري اعرف شو ماله هاي ما يعني اللي وصى عنها برضه الرسول عليه الصلاه والسلام بطل تصير موجوده لما وصى على سابع جار، فما بالك جارك الاول؟ ما حدش بيعرف شو اللي جنبه شو بيعمل، انا شو خصني شو دخلني، انا المهم في بيتي انا مبسوط وان شاء الله محروق لا ما ليش دخل. بس بينما
0: صح.
2: ممكن يكون هذا
0: يعني
2: جارك اللي هو جنب بيتك يكون لسه اقرب لك من اخوك، لانه اذا صار معك إشي رح يوصلك جارك قبل ما لسه يوصلك اخوك، لانه اخوك ممكن يكون ساكن في محل بعيد.
0: صح.
2: فانا يعني هي كل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا واحد يعني شو بده يعد لا يعد، بس الحمد لله كلنا بنفتقدها يعني لمن رحم ربي، يعني
0: بدنا نشوفها يعني بين الناس. صراحه
2: يعني لو واحدة هيك تكون بصدق طالعة من قلب بني آدم أكيد راح توصل طريقة صحيحة مع الناس اللي حواليها، بس للأسف مش موجودة بين صح. الناس.
1: مجهود بتقولك أهم إشي يكون في رحمة بين العالم،
0: الرحمة.
1: بس خطر الندى شو حكت بتقولك الصدق والأمانة وأهم إشي صلة الرحم. صلة الرحم اليوم معدومة،
0: صلة الرحم يعني للأسف يلا شو بنعمل عنها مواضيع. صلة
1: والغني يتصدق على الفقير. أنت بتعرف لو كل غني يتصدق طلع زكاة ماله
0: فيش حدا بينام جوعان، فيش حدا فقير.
2: بس قديش لا برضه في ناس برضه الإرث يعني بيعطوش البنات. قديش
0: هذا الظلم أكل الحقوق برضه.
1: لا احنا كلنا فينا أغلاط رائد
0: أكيد. فيش حدا كان
1: أنا يمكن فيك غلط أنت وأنا وكلنا كلنا
2: أكيد
1: كلنا.
2: أكيد احنا مش ملائكة،
1: كلنا فينا أغلاط.
2: نعم
1: وكلنا بنتمنى إنه نكون بلا أغلاط. أنت بتتمني؟
0: اكيد.
2: ولو ممكن في
0: حدا
2: غلط
0: كامل بالنهايه،
2: ممكن في غلط عن غلط بفرق. بس انت اهم شغله انك ما تكونش ظالم حدا.
1: صح.
0: الظلم هذا يعني ما تجرح حدا،
2: ربنا بيسامحش عليه
0: مثلا.
2: تظلم حدا في حياتك هذا
0: شيء كثير بفرق.
2: يعني في شغلات ربنا برضه حكى عنها، هاي الشغلات يعني مش لازم بني ادم يعمل. الحمد لله رب العالمين.
0: صح.
2: ولهن بيروحوا بيصلوا وبيعملوها برضه. مش فاهم انا هاي المعادله، مش فاهم معي.
0: بيعملوها غطاء
1: في نوعيات جديده
0: اللي
1: بيشرب بصلي بقول لك عادي بعد العشاء.
0: بعد العشاء إنه شو معنى بعد العشاء يعني؟
1: بقول لك بعد العشاء افعل ما تشاء.
0: بعد العشاء افعل ما تشاء هاي ما
1: درس والله
2: هذا مثل
0: ضد ايه؟
1: بدناش نحكي
0: بعد العشاء
1: الموضوع. لا لا لا ضد إشي تاني
0: أكيد ما دخلناش.
1: عامر الساحلي بس بديش أحكي في الموضوع.
0: لا ما دخلناش. أحمد خباص مساء الخير يا أحمد. أجمل خلق أتمنى إنه ينتشر بين الناس هو الرحمة، يعني نرحم بعض في الكلام، نلتمس الأعذار، نساعد اللي بيحتاج، نعفو على اللي بغلط. كان النبي رحيما حتى مع من أساء إليه، وكان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جميل يا أحمد، يسعد مساك. صبرينا باسل، الصدق والأمانة والأخلاق الحميدة. محمد يسعد مساك، الأغلب بيحكي لنا الصدق والأمانة والرحمة والأخلاق. نورك يا الزهر البيضاء، شكرا. كمان عندنا نضال درويش، يسعد مساك يا نضال. إذا انتشر الصدق بين الناس كل شيء بيهون وبصير كل شيء بسيط وبتنحل كل أمورنا، لأن الرسول شدد على الصدق عليه أفضل الصلاة والسلام. رشا جابر، يسعد مساكم كل عام وأنتم بخير وأنت بخير. عبد علاء، يسعد أوقاتك. روند شعب الله، يسعد هالمسا يا روند، كل عام وأنتم بخير وأنت بخير. أبو علي بيحكي لنا طيبة القلب، ربنا قال لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك.
1: مشكلتنا كل الشعب، اي حدا هلا
0: طيبة قلبنا،
1: كلهم طيبين قلبهم، كل الشعب طيب القلب.
0: بس في ناس عن جد بيكونوا طيبين، ما يعني هذا بحسش انه مقياس. يعني في ناس بيروحوا بقربوا الناس اللي بيحكوا انا طيب، بالاخر بيطلع لا، هذا اشي بحكيه قدام الناس
1: قلب.
0: الحمد لله ما إشي خارب بيتي وجايب للدور غير طيبة القلب.
1: أبو العرضايم، تحياتنا يا حبيب القلب،
0: تحياتنا.
1: أخ أخوك،
0: تحياتنا، أهلا وسهلا. أسين الحاج علي، الصدق الأمانة العدل المساواة الرفق بالحيوان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. امرامي ابو الهدى كل عام وانت بالف خير، صدق والامانه وحق الجار. تفضل.
1: شزه كتبت كومنت بتقول بتقول لك شعبنا فاهم فكره انه ياخذ صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل غلط، لانه كل واحد فينا مفكر حاله نبي.
0: اه والله يا شو الاسم؟
1: شزه. من وين يا شزه؟
0: يسعد اوقاتك يا شزه.
1: شزه من وين حضرتك؟
0: خفيفه الدم شزه.
1: اه ايمن الصانع.
0: حلو.
1: من وينك شزه؟ من وينك يا شزه؟
0: وينك؟
1: من وين يا شزه؟
3: من وين انت؟
0: من وين عم تحاكينا يا
1: كومنتك
0: شزه؟
1: من جنين. تيجي على نابلس يا شزه؟
0: احنا ما بنوصلها، هاي قوانين رمضان برضه.
1: تيجي على نابلس؟
0: دليفري مش علينا يعني، لاي حدا بده يربح. حلو.
1: حبيب القلب. اه بكره جاي هديه من طرابيزه يا شزه. شزه
0: سبحان الله على حظك يا شزه، بتستاهل.
1: تيجي بكره على راديو حياه حياه بتستلمي ترى هديتك من طرابيزه.
0: بس قلهم متى يعني، انت متى حتكون موجود؟
1: تعالوا. لا
0: بلاش يجوا ما يكونوش موجودين،
1: خلي اللي هون يتناولوهم، انا مش راح يمكن اكون.
0: ما هو قل حدد لهم وقت للي ربحوا يعرفوا متى جايين يعني. يعني مش يجوا على السبهلله
2: يعني، هيك على الوحده هيك الفكره يعني،
0: يتروقوا مشوار على الفاضي.
1: تعالوا بعد الساعه واحدة.
0: بعد الساعه واحدة خلص ممتاز.
1: بعد الوحده تعالوا.
0: اهلا وسهلا. احنا عندنا هيك هلا كم رابح؟
1: 5.
0: مين؟
1: ابو مصعب، حازم اللي مع حازم، ميوش،
0: حازم عبد الله.
1: حازم عبد الله.
0: اكتب عبد الله وميوش وشذا. تكتفي؟
1: داينا قاعدين والله بنشوف شو بصير.
0: هيا يعني اليوم مروقة.
1: 3:30 بكرة أميرة بتكون في الراديو.
0: لا أنا بكون بالبرنامج.
1: بالبرنامج يعني بيكون الراديو مفتوح 3:30.
0: ده الأربعة. أربعة
1: بكرة للأربعة
0: بنضل. إلين عبد الله يسعد أوقاتك، الصدق الأمانة الصلاة تربية الأبناء على العقيدة السليمة. يسعد أوقاتك يا إلين. وكمان عنا دعاء جودة، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب عدد ما ذكره الذاكرين وغفل عن ذكره الغافلين. يعني هي رح هي موجودة بالشغل بتحكي لنا ما رح تقدر تحضر هالمناسبة العظيمة. نطالب بتعويض لحجتها هدية. وشكرا مقدما، نحبكم بالله. الله يسعدك يا دعاء. ومنسي على والدتك اكيد، يسعد اوقاتك واوقاتها. انت ليش الكاميرا ماكله نص وجهك يا صدقي؟
1: بحب.
0: عبد علاء مساء الخير. كمان عندنا نجات، يسعد مساكم عليه افضل الصلاه والسلام. عظمه النبي صلى الله عليه وسلم تكمن في انه ما طلب مجدا شخصيا، هو رسخ قيم العدل المساواة الرفق ليثبت للعالم إن القيادة الحقيقية هي اللي بتخدم الإنسانية وبتبني وجدانه. أميرة بتحكي لنا تجاوزنا اليوم سمعينا بحبك وبريدك، يا ريت رائدة تحضر لنا إياها. أعاده علينا وعليكم وقد تحققت أمانيكم كما تتمنون. اللهم أمين يا نجاة جمعا يا رب. وهلأ منجهز لك الأغنية أكيد. إذن إحنا سؤالنا اليوم بحكي إنه شو أكتر خلق بتتمنى تشوفه منتشر بين الناس اليوم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنسوا إنه اليوم الحلقة برعاية طرابيزة وصدق صار مربح تقريبا 5 أسماء وهو لسه حابب يربح، فبركي أنتوا يعني كنتوا من الناس اللي ربحت كان حظها حلو معنا اليوم. أي حدا أكيد بيحب يشاركنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ونسمع

0: اتمني.
1: طيب رفيق ششتري يسعد اوقاتك، حسن الخلق بحكي لنا. ضحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم امين. جبر الخاطر بتحكي لنا، يا الله شو حلو جبر الخاطر. على فكره يعني سواء بكلمه بتصرف بفعل، جبر الخاطر كتير حلو انه يكون موجود عند البني ادم. اذا الواحد ما عنده جبر خاطر فجدا الاشي سيء ولا لا؟ طيب عندنا كمان عبد الرزاق علاء، يسعد اوقاتك يا عبد الرزاق، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الاحسان للجار بيحكي لنا عبد الرزاق وعدم ايذائه، العدل عدم ظلم الاخرين، الحياء وغض البصر، الكرم ومساعده المحتاج، الوفاء بالعهد وعدم نقض الوعود. هاي من الشغلات اللي هو بتمنى يشوفها منتشره حاليا بالناس. كمان بيحكي لنا او لا، ضحى بترجع بتحكي لنا العفو والصفح يكون يعني موجود بين بين الناس. حقيقة. شو بيحكوا المتابعين عندك؟ شو حابين يكون موجود؟ ربحهم.
2: كلهم والله حابين يكون كتير شغلات موجودة، بس احنا مزبطش ان اي شيء واحد، لازم تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحاولي تختاري كل الاشياء المنيحة وتعملي فيها وتكوني زيها.
1: شو وضع الطقس عندنا يا رائد؟
2: شو قصدك؟
1: لا بقول له شو وضع الطقس؟
3: احنا الطقس يا جماعة الخير، احنا الطقس كالتالي، اليوم حار كان الثلاثة الأربعة، لا موجود طبعا جاهز، فيش تغيير يذكر على درجات الحرارة. يوم الأربعة برضو راح يكون يعني الجو بالنهار حار، يعني حرارة عالية راح تكون، بالليل رح يكون الجو يعني منعش، فيه شوية هواء يعني بالليل. الخميس رح يضل الجو في ارتفاع في درجات الحرارة، وبالليل رح يكون في انخفاض. الجمعة انخفاض في درجات الحرارة، أما يوم السبت القادم رح يرجع حار، وفي تفاوت أميرة وصدق، الأحد انخفاض، الأسبوع القادم كمان، وبعدين الاثنين والثلاثة والأربعة اللي جاي بالأسبوع القادم برضه حيكون الجو حار، مرتفع درجات الحرارة،
1: مرتفع يعني رح نشهد ارتفاع كبير
3: الأسبوع القادم.
1: بس حلو يعني
3: مدام بالليل فيه شوية
1: بالليل
3: هوا،
1: صراحة الجو عم بيصير
3: يعني هذا بلطف الوضع بشكل عام.
2: طبيعي طبيعي
1: يعني. الصيف ولا الشتاء يا صدق؟
2: أنا بالصيف بحب الشتاء، وبالشتاء بحب الصيف.
1: يعني بتعيش كل
2: لا بالشتاء بحب الصيف،
1: بالشتاء بتحب الصيف، بالصيف بتحب الشتاء. رائد بحب
2: بس
1: الشتاء،
2: بس انا بحب الشتاء اكثر يعني من الصيف.
1: اي دونت لايك.
2: الصيف بتحبيه لما يكون بركب ببيتكم والبحر جنب بيتكم؟
1: لا لا ما بحبش انا.
2: بيقولوا لك ما شاء الله شو بتلبسي خواتم كلهم ذهب روسي ولا ذهب طبيعي؟
1: فضة.
2: طبعا لا روسي، كله ذهب طاهب طبيعي،
1: فضه،
2: والفضه هذا ذهب ابيض. ربحيهم خاتم من خواتمي،
1: مرحبا بكم، اللي بدكم اياه باخذوا فيه اساور برضه. يعني شو ما بدكم احنا جاهزين حاضرين، مش بيناتنا اكيد شويه اكسسوارات يعني. انتوا اغلى من هيك يعني، واجبكم وقدركم اعلى من هيك.
2: الله عليك.
1: احنا ضايلين تقريبا 10 دقائق
2: ان شاء الله،
1: نشوف بهالعشر دقائق اذا انت حبيت تربي حدا جديد، حبيت تضيف حدا على القائمه.
2: بلار يعني وين؟
1: بلار بالبلد،
2: راحت علينا
3: كل ناس على البلد.
1: هاي بنت بلار قاعده، ما فيش اي مشكله يعني. عادي الوضع كتير طبيعي. فشدوا حالكم إذا حابين تربحوا، ما فيش شروط يعني عشان تكونوا عارفين.
2: أميرة اللي بتربح،
1: هو صدقي هو حابب يربح مين، حابب يدخل حدا مين، بس ما فيش أي شروط إنكم أنتوا تعملوها يعني. بس هو سؤال حلقتنا إذا بتجاوبوا عليه على الكومنتات، اللي بيحكي شو أكتر خلق بتتمنى تشوفه منتشر بين الناس اليوم من أخلاق النبي. وما تنسوا إنه الحلقة اليوم برعاية الترابيزة،
2: ترابيزة الملك.
1: التوب صراحة بضاعته كتير حلوة. صرنا مربحين 5 أسماء راح تكون من نصيب من الهدية السادسة، والسابعة ممكن يعني حسب مزاج صدقي، بس احنا خلينا بالسادسة حاليا. على 2379143 واللايف الموجود،
2: بس في كومنت
1: على صفحة راديو حياة. أكيد
2: عبد الرازق، عبد الرزاق علاء بقول لك الإحسان إلى الجار.
1: هيا عبد الرزاق، هو عامل وعدم إيذاء عندي وجاي عندك.
2: العدل وعدم الظلم الآخرين، الحياء وغض البصر، الكرم ومساعدة المحتاج. ولا إشي منهم فينا. ولا إشي.
1: أنت كصدقي ما عندك
2: ولا منها. لا بغض بصر ولا بعمل أي إشي بصراحة يعني.
1: الله يهديك
2: إن شاء الله.
1: يا صدق احنا بنحب نشوفك من بصورة احلى اكيد.
2: الله يرضى عليكي
1: وكل الاحترام لك. يلا بركي هالاتصال كنت حنون عليه.
2: يلا ان شاء الله. الو.
1: ايه
2: الو.
0: عليكم يعطيكم العافية.
2: الله يعافيكي.
0: ممكن اشارك بالبرنامج لو سمحتوا؟
2: مش سامع.
0: ممكن اشارك بالبرنامج؟
2: اكيد تفضلي.
0: كل عام وانتم بخير.
2: الله يسعدك.
0: ينعاد عليكم يا ربي بالصحة والعافية وذات البال. وشكرا لراديو حياة دائما دائما احنا نحب اجواءكم دائما عاملين اشي مميز يعني بالبرنامج.
2: والله احنا اللي عاملينها مش راديو حياة.
0: الله يخليك يا رب. اسلم يا رب. الله يخلينا اياكم يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: بدنا منك كلمة حلوة لأميرة.
0: الله يسعدها يا رب. والله هي اللي محبي البرنامج.
1: الله يسعدك يا جمر خاطرك.
2: قصدك اني انا ولا اشي بالبرنامج.
0: لا ما شاء الله عنك. الله يحماكم يا رب ويخليكم ما شاء الله. صفة حلوة ما شاء الله شبابنا والصبايا في هالوطن الجميل عن جدي ما شاء الله.
2: في سؤال في جميل. سؤال عندي.
0: اتفضل.
2: مين اقوى برنامج في راديو حياة؟ مين اللي بيقدموه؟
0: اميرة. والله اميرة الصبح برنامج الصبح اول النهار كتير كتير حلو. انا بسمع بحب اسمع كل يوم والله ما شاء الله. وبرنامج الصباح مع الاستاذ سامر خويره برضه كتير حلو.
2: لا لا بدك تنقي برنامج من بينهم بدك تنقي مذيع.
0: والله كلهم والله كلهم صراحه
2: لا لا بدك تنقي واحد.
1: اذا بدك تربح نقي واحد يلا من الاخر.
0: والله هذا الصباح البرنامج الصباحي كل يوم بعطي يعني في فوائد مثلا بتستضيف مثلا دكاترة بيستضيف ما شاء الله يعني
2: مع مين
0: دار الفتوى مع أميرة بيكون
2: أميرة بتطلع صباح أميرة أميرة بتفيق متأخر.
1: أنا ما بطلع صباح غير يوم سبت ها عشان تكوني بالصورة. اللي بتطلع صباحا عندنا أنغام أعطيها كمان
0: أنغام
1: فرصة.
0: أنغام هي أظن أنغام صحيح أنغام والله أنا بفتح بكل مرات والله يكون شغال صراحة.
2: مين وردة حياة مين وردة راديو حياة؟
0: أميرة.
2: مبروك هدية. شو اسمك؟
0: شكرا يا سيد صدقي.
2: شو اسم؟
0: أمي محمد سارة.
2: أمي محمد
0: سارة.
1: سارة ألف مبروك. كل عام مبروك يا أمي محمد. إحنا بس كنا بنمزح يعني كلهم خير وبركة طبعا.
0: الله يبارك.
2: لا لا ترديش نمزحش احنا الطب والباقي فوتوشوب.
0: الله يسعدك. شكرا لكم. كل عام وانتم
1: بخير
0: حبيبتي. انا لازم اشارك كل سنه معاكم يعني.
2: الله يسعدك. بصيري بس معنا تشاركي الاربعه
0: والله دائما معاكم بس انا والله للأب.
2: الله
1: يسعدك يا رب.
0: شكرا
1: عفوا الف مبروك. اهلا وسهلا. ام طارق رندا يسعد اوقاتك منورين جميعا. الصدق والامانه. سام شو بحكي لك يا صدق؟
2: شو بحكي سام؟ لو
1: اذا بدك دهن
2: الكعبة مش راح اربحه.
1: اذا بدك حلاوه وفخامه بكل تركيزه ما عليك الا زياره ترابيزه.
2: الله عليك الله عليك
1: حلوه
2: بس تركيزه وترابيزه مش لا
1: هي مش على نفس القافيه.
2: الو
1: اجتهد اكثر سام.
2: هلا فهد. الو
4: صدق كيف حالك؟
2: هلا حج
4: تمام. الناس من صوتك دائما على النت بتعمل دعايه.
2: هلا يا ابها كيف حالك
4: حبيب قلبي؟ عم نشوفك الله يسعد مساك مثل اميره.
2: امورك
1: مساك يا رب.
4: اميره فراشة راديو حياه. ايش ورده فراشة راديو حياه اميره والاخت انغام الثانيه.
2: لا لا هيك بلشنا نخرج.
4: لا صلي على النبي
2: عليه الصلاه والسلام.
4: تيجي الصبح ربنا الله يعني الذوق منه بناخذ واميره بناخذ كل الذوق منها العصير ربنا الله.
1: الله يخليك
4: كل الذوق يعني وهي على راسي اختي بكثير وعلى راسي. وانت يا صدقي اخي الثالث الثاني وكل عام والجميع بخير.
1: وانت بألف خير يا ابو بهاء.
4: يسعد مساكن من الله. احلى راجع راجع حياة يا عمي.
1: الله يسعدك.
4: ورد النبي ان شاء الله يا رب يعاد علينا بالصحة والسلامة.
1: امين يا رب. امين
4: يا رب العالمين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اهلا وسهلا. طيب عنا سامي شقه. يسعد مساك يا سامي. اعطوني سؤال من المتابعين القدامى. انا هو ما بسألش اسئلة احنا قلنا في الشروط صح. هو بس هيك حب يعمل جو بس احنا ما عندناش اي شيء. هو على مزاجه قاعد بربح اليوم. طيب ميكس هوم يسعد مساكم يا رب. وين رنيم عنكم؟ مش موجودة رنيم معنا اليوم. اكيد كنا منحب تكون موجودة معنا بس مش معنا مع الاسف. تكتفي ولا لا؟ ما احنا اربع دقايق رح نختم. خلاص يعني اربع دقايق رح نختم لنشوف اذا حدا هيك لسه معه فرصة. اذا من عندك حابة بتربح ما ربحت انت طيب خلصت يعني يكتفي. معلش تعدلنا اللي ربحوا الأسماء.
2: أبو مصعب، حازم وعبد الله، ميوش، شدة، وأمي محمد سارة.
1: وأمي محمد سارة هدول كانوا اليوم ربحانين معنا
2: من ترابيزة.
1: من ترابيزة بكرة بعد الساعة واحدة تفضلوا استلموا هداياكم من راديو حياة، المجمع التجاري الطابق الثامن بجانب وزارة العدل. احنا هناك يعني، بس احنا قرب على عائدة صح؟ على
2: بجانب عائدة،
1: عائدة هارون للطلاق. هيك اسهل يعني، انه اسهل عليكم
2: ليه فتاة الخيان
1: تعرفوا. احنا رح نختم، وصلنا يعني لنهاية الحلقة. بنتمنى انه كل هالصفات اللي حكيناها اكيد تكون موجودة عن جد بالناس، حتى لو مش هلأ مش موجودة، بس اشتغلوا على حالكم، حاولوا انها تكون موجودة معكم لقدام. وكل عام وانتم بألف خير كمان مرة. شكرا لك يعني، ضفت اليوم اشي حلو
2: عشانك والله. انت انت اللي حكيت يجيب هدايا فجبنا هدايا.
1: والله ما حكيت،
2: حسيت
1: اذا احساس حال تاني، بس انا والله ما قلت له
2: احساس.
1: يعني كل الاحترام لك يا صدقي على هالمبادره الحلوه. وشكرا لترابيزه، الشكر الاكبر اكيد لترابيزه، كانوا اليوم موجودين يعني معنا. دعاء جبر يسعد هالاوقات، اشتقت لك كثير حبيبتي بنت عمتي، والله انا كثير اشتقت لك، يسعد هالمساء. دعاء يوسف يسعد اوقاتك. خلصنا والله، احنا سكرنا
2: منه من أميره ومن رؤودي. كل عام وانتم بخير، وعيد مولد نبوي السعيد، وصلوا على رسول الله دائما وأبدا، وصلاة النبي بتربح. السلام عليكم،
1: إلى اللقاء.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
6: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: وائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: لعشاق الليل والسهر،
2: لعشاق الليل والسهر،
3: وحشني كلامه وانا قدامه
1: في نابلس يحلو السمر.
2: ليل نابلس
1: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.
4: إنها الخامسة مساء الآن.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة،
6: حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: الو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: التوقيت الآن هو 6:00 PM.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

بتسألني على قد الشوق.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
2: يا هوى يا هوى يا نسمة صيف.

0: الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. راديو راديو 1-3 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس انا شطور.
2: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده العاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
7: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: إنها 8 مساءً.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: النغمة من حياة FM بتقرب كل بعيد.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ صراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
6: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
7: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: التاسعة مساء الآن.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
7: حياة هذا الصباح،
6: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: الو، مرحبا.
2: الو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس انا شطور.
5: انت اشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده العاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1 1 1

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
6: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: الناس شايفينك بطريقة وأنا لوحدي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي
1: وجه القمر

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.